WhatsApp us anytime on our number 0780-435-111. We're always there for you.

النشامى في كأس العالم، حلم الأردنيين الذي تحقق والإنجاز الذي أصبح واقعاً. لنعيش وإياكم مع النشامى أجمل اللحظات، لنكون معكم في أحلى الذكريات. شاشة التلفزيون الأردني بقناتيه الأولى والرياضية تنقل لكم الحدث بالصورة والصوت، نروي القصة ونتابع أخبارها في برامج وتقارير وتغطيات مونديالية تعيشون من خلالها وكأنكم داخل المونديال. برنامج مع النشامى، برنامج يضم كبار المحللين والحديث بأدق التفاصيل، ومن أمريكا وببث مشترك سنتواجد باستوديو خاص لنكمل الصورة هنا وهناك. برنامج هنا المونديال يتنقل بين الولايات الأمريكية لينقل لكم كيف يعيش الأردنيون هناك حلم المونديال الكروي الكبير. برنامج عين على المونديال يبث من عمان، نقف وأخبار المونديال وننتقل بين جميع المنتخبات والمباريات، ولنكون مع الحدث لحظة بلحظة سنكون معكم من أمريكا بتغطيات ونقل مباشر عبر مراسلينا مع البرامج والنشرات. لن نتوقف بنقل تفاصيل الحدث، وسنستمر بتقارير خاصة ما قبل المباراة وما بعدها. شاشة التلفزيون الأردني، نتحضر لنعيش وإياكم المونديال.

0: حلم تحقق وإنجاز أصبح واقع. نعم، الأردن في المونديال.
1: لنعيش مع النشامة أجمل اللحظات ونكون معهم في أجمل الذكريات.
2: شاشة التلفزيون الأردني بقناتيها الأولى والرياضية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.
1: ننقل الحدث ونروي القصة ونتابع الأخبار.
3: في برامج وتقارير وتغطيات موندياليه تعيشون من خلالها وكأنكم داخل المونديال.

سنكون مع النشامى لنهتف باسمهم، فالقلوب تنبض بحبهم. وفي أمريكا جماهير تتغنى بإنجازاتهم. بين الولايات نبحث ونتوقف لنروي قصص عشق الأردنيين للنشامى. هنا المونديال راح يدور ويبحث عن كل أردني حاب يوصل صوته للنشامى وحاب يحكي لهم إنه إحنا معكم ودائما داعمين إلكم ويا هلا بيكم بأمير. هنا ستكتب الحكاية، هنا المونديال.

0: مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذا الاستوديو الخاص في القناة الأولى والقناة الرياضية لمواجهة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا. هذه المواجهة الأولى من نوعها، المواجهة الأهم في تاريخ الأردن في بطولة كأس العالم. حلمنا كثيرا وسعينا كثيرا واجتهدنا أكثر حتى وصلنا إلى المونديال، والآن حانت لحظة الحقيقة، لحظة الحسم، لحظة أولى مباريات منتخبنا في المونديال. هذا الحلم الذي عملنا عليه كثيرا حتى تحقق ووصلنا، والآن ما هي إلا دقائق قليلة على انطلاق أولى مواجهات النشامة في بطولة كأس العالم. يسعدني أن أرحب بأحد أعمدة المنتخب، أحد الذين قاتلوا من أجل تحقيق هذا الحلم، كابتن شريف عدنان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح الجمهور يا رب.
0: شاركت مع النشامة في كثير من اللحظات، قاتلت حتى وصلنا أخيرا إلى هذا الحلم، والآن ما تصلنا إلى دقائق قليلة على انطلاق الحلم الذي سعينا إليه طوال سنوات كثيرة، وتكلل بالنجاح مع مجموعة ما شاء الله عليهم الآن يستعدون لخوض أولى مواجهاتهم في بطولة كأس العالم.
1: صحيح، يعني احنا بنتكلم في كل مكان ومن أي منبر بنحكي إنه هذه الاستحقاق اللي وصلنا له مش وليد اللحظة، بالعكس هذا تعب يعني أجيال سابقة وتعب تخطيط كبير من سيدي علي والاتحاد الأردني، كان في برنامج ماشيين عليه، والدليل إنه أغلب اللاعبين الموجودين الآن في المنتخب الوطني كانوا من مراكز سمو الأمير علي، وهذا دليل على إنه اللاعبين اللي كانوا موجودين واكبوا أكثر من جيل، والدليل إنهم اليوم وصلوا لكأس العالم، وهذا إنجاز لكل أردني وكل أردنية، وإن شاء الله إنه اليوم بتحقق الحلم ومنقدم أداء مميز، وإن شاء الله إنه بنروح بالثلاث نقاط، لأن الثلاث نقاط إذا ربنا أكرمنا فيهم في هاي المباراة أظن أنهم راح يكونوا كفيلات أن نوصل للدور الثاني، في ظل أنه الأول والثاني بتأهل وبعدين أحسن ثمن ثوالث بتأهلوا، فما أظن أنه الأمور صعبة بإذن الله، واللاعبين عندهم القدرة وعندنا لاعبين مميزين وعندهم القدرة أنهم يجتازوا الدور الأول. واليوم لاحظنا أنه في مباراة الأرجنتين والجزائر، أنا بنظري أنه مش الفريقين، مع احترامي للأرجنتين وأنها صح هي صاحبة كأس العالم، نعم، بس مش الأرجنتين اللي بخوفنا أو بخوف الأردن
0: بإذن الله.
1: يعني اليوم بإذن الله النشامة بكونوا قدها، وإحنا كلياتنا على ثقة وعلى أنه يكون النشامة اليوم فيهم.
0: إذن مشاهدي الكرام، في ساعة كاملة ستكون تغطية على القناة الأولى والقناة الرياضية قبل انطلاق يوم جديد، وهذا اليوم الجديد الذي نسأل الله تعالى أن يتم بألف خير علينا وعلى نشامة المونديال في أمريكا. أهلا وسهلا بكم.

0: إذن أهلا وسهلا بكم في على أثير جميع موجات الإذاعة الأردنية العامة على الهواء، عمان اف ام، إربد اف ام، البرنامج العام والبرنامج الأجنبي. أهلا وسهلا بكم أيضا عبر القناة الرياضية والقناة الأولى. اليوم يوم النشامة كابتن شريف، الكل كلنا اليوم بنحاول نسلط الضوء على أهم لحظة كروية في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية. هذه المملكة التي يعني على بعد دقائق ولحظات على انطلاق أولى المواجهات. قبل قليل طبعا مشاهدي الكرام انتهت مواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الجزائري بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون مقابل. حقق ميسي ثلاثة أهداف وسجل الهاتريك في كأس العالم ليعادل رقم الأسطورة الألمانية كلوزي. يوم أمس كذلك الحال، كيليان امبابي سجل هدفين مع منتخب فرنسا وتمكن من قيادة منتخب فرنسا للفوز على السنغال بثلاثة أهداف لهدف. في فجر هذا اليوم أيضا قبل انطلاق مواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الجزائري، تمكن المنتخب النرويجي من تسجيل أربعة أهداف على مقابل هدف واحد كابتن
1: على منتخب العراق. صحيح، اليوم زي ما شفنا النتائج اللي حصدوها في مجموعتنا، احنا بهمنا تقريبا مجموعتنا، احنا ما بهمنا المجموعات الاخرى، دائما بننظر لمجموعه المنتخب الاردني اللي هو فوز الارجنتين على الجزائر. اليوم اي نتيجه ايجابيه بالنسبه للمنتخب الاردني بتخلينا نقرب اكثر من الدور الثاني. واليوم احنا زي ما شفنا مباراه الارجنتين مباراه الجزائر كان في ندية، بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن الفرق اللي شفناه بالكابتن ميسي بظهوره. احنا عارفين ميسي شو بيقدر يعمل من خارج ال 18، من داخل ال 18 لاعب بأداء مستوى عالي. حتى لو ما كان ميسي في يومه، او ما كان خلينا نحكي ميسي اللي بنعرفه من قبل، ولكن ميسي قادر على تسجيل، واليوم ابهر حتى جمهوره وجمهور الارجنتين. وشفنا انه ميسي حتى بجوز بعد الهدف الاول بكى، هذا دليل على شيء معين وعلى شيء كبير لميسي ولجمهور الارجنتين. بس انا متاكد انه اليوم المنتخب الاردني باذن الله مع وجود كل الحوافز اللي بنحكي فيها، وعلى راسها الرعايه الملكيه جلاله سيدنا وسمو ولي العهد سمو الامير علي اللي بيعيشوا اللحظه بلحظه مع منتخبنا الوطني، أكيد هذا راح يعطيهم الدافع، راح يعطيهم الحماس، راح يعطيهم المعنوية إنه اليوم يكونوا بيومهم بإذن الله.
0: طبعاً كابتن شريف، في صباح هذا اليوم مشاهدين طلع علينا جلالة الملك، جلالة سيدنا، صحيح، بدعم معنوي أكثر من رائع كما عودنا دائماً في تغريدة على منصة إكس بدعم فيها النشام وبطالب لاعبي منتخبنا الوطني بالقتال. طبعاً جلالة سيدنا جلالة الملك داعم الأول للرياضة الأردنية، صحيح، والداعم الأول للنشامة في الأردن، وهذا ديداً العائلة الهاشمية، وهو دائماً بيدعموا النشامة في كل المحافل الرياضية ليس فقط في كرة القدم. وطبعاً كنا بنعرف أن الرياضي الأول في الأردن هو جلالة الملك، صحيح، ومن قبله طيب الله ثراه جلالة الملك الحسين، صحيح، وهذا هو دائماً طابع الهاشميين.
1: صحيح، صحيح، جلالة سيدنا أطلع علينا بمقولة كبيرة وقال إنه اليوم يوم القتال، يوم إنكم تكونوا جاهزين، اليوم كما عودتونا النشامة. أكيد هذه الكلمات لها معاني كثيرة لدى اللاعبين، وأكيد اللاعبين وصلتهم هذه الرسالة، وحتى أنا متأكد إنه اللاعبين اليوم نفسيا معنويا يعني أكثر من إنه جلالة سيدنا يكون الداعم الأول للرياضة ويكون الدعم الأول لمنتخبنا الوطني، ما ظل أكثر من هيك. واليوم إحنا ملاحظين حتى كل الأردنيين اليوم صب نظرهم وكلياتهم بس بنتظروا في مباراة المنتخب الأردني، وبنتظروا بس بصفرة الحكم عشان يشوفوا منتخبنا وعشان يسمعوا النشيد الوطني في في أمريكا. وهذا دليل إذا بدنا نحكي اليوم إنه اليوم رح تقشعر الأبدان، صحيح، عند كل أردن وأردنية بوجود النشيد الوطني اللي هو رمز كل أردن وأردنية اليوم، إنه العلم الأردني يكون مرفوع.
0: كابتن شريف، سأذهب مباشرة إلى مسرح الحدث، إلى قلب الحدث مع كاتيا حتر. كاتيا، كيف هي الأجواء لديك قبل دقائق على انطلاق هذه المواجهة؟ كاتيا،
2: صباح الخير على كل مشاهدين القناة الرياضية، صباح الخير عليك فراس. يعني الأجواء هنا بسان فرانسيسكو ولا أحلى، يعني من الصبح مشينا موكب مع النشامة، تجمعنا هون في هاي الساحة. بجوز أنتوا هلأ مش شايفين ناس لأنه الكل فات على الملعب، بس كان في تجمعات رهيبة صراحة. يعني غنينا، أدينا، يعني كل إشي حلو. مسكنا اعلام الاردن كمان يعني الشماغ كان مرفرف هون في امريكا، الكل كان بنفس واحد قاعد عم بشجع النشامه، واحنا وصولنا لحد هون هو انجاز كثير كبير. يعني احنا الان موجودين قدام ملعب ليفويس، هذا الملعب اللي راح يحتضن اول مباراه للنشامه، واحنا الان امام مباراتنا مع سويسرا. نتمنى للنشامه كل التوفيق. اكيد معي مشجعتين، يعني اخرتهم بجوز عبل ما يفوتوا على الملعب، بس عشان تسمعوا قد هم بعتوا سبورت للاردن. الله يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك يا حبيبتي. اولا صباح الخير بالاردن
2: ومساء الخير في امريكا.
3: خير في امريكا. حابين احنا يعني كثير فخورين في الاردنيه، اول مره بيجوا بيلعبوا في الفيفا كاس العالم، كثير احنا مبسوطين كثير كثير كثير. يعني
2: شو رايك بالفعاليات اللي كانوا هون؟
3: كثير حلو شيء يعني ما بتتخيلي، يعني حلو كل الاردنيه وكل العرب يتجمعوا مع بعض، كان كثير نايس كثير حلو.
2: شكرا لك. طيب ننتقل لعندك، كيف حالك؟
4: كثير حلو، احنا كثير مبسوطين انه احنا هون بسان فرانسيسكو وقادرين نشجع المنتخب ونحتفل معهم ونرقص ونغني.
2: طب قبل ما تفوتي قديش النتيجه بتتوقعيها؟
4: يعني 4 لنا و0 لهم.
2: يا رب
4: ان شاء الله.
2: اذا معنا كمان العديد من الجماهير، ومعي زميلي يزن بشابشه. كيفك يا يزن؟
5: هلا الله يسعد مساكي ويعطيك العافيه. كله لأجل الوطن ولأجل المنتخب اللي منقوم فيه اليوم وبنعمله، تعبنا لأجلهم بيستاهلوا.
2: هلا رح أخلي المايك معك لحتى تكمل مقابلات،
5: وانتوا ضلكوا معي كمان، ضلكوا معي. الله يعطيكم العافية. إذا بدي أجدد الترحيب فيكم من أمام ملعب ليفايس، هذا الملعب الذي سيحتضن مباراة منتخبنا النشامة مع المنتخب النمساوي. دقائق قليلة بطلع الساعة على أساس أنه معي ساعة، دقائق قليلة بتفصلنا عن هذه المباراة. طبعا أنا في معي أرقام هون 2-0 7-0 7-0 4-0، اختاروا أي شيء، احنا جاهزين إن شاء الله الفوز حليفنا. الشباب الصغول اليوم ولعوها، يلا الله يعطيك. عرفونا عن حالكم أول شيء.
6: أول شيء احنا من سكان سان فرانسيسكو، واليوم بالنسبة لنا فزنا ولا خسرنا، البسطة والانبساط اللي شفناه اليوم والفرحة اللي شفناها اليوم بتسوى كل شيء. فإن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله غير نفوز، وإحنا فايزين وما فيش بيها مجال.
5: الأمير حسين قال النشامة وقت الجد بياض وجه.
6: لعيونك يا أمير، وحنا فدا
5: جلال سيدنا،
6: ولعيونك يا جلال سيدنا.
5: حابب تحكي تعالي على السريع يلا،
6: لعيون جلال يا صاحب المعظم يا يا يا
5: يعيش يعيش يعيش.
7: إن شاء الله نفوز منتخبنا، وإن شاء الله نتأهل لنهاية كأس العالم وناخذ الكأس. مبروك الأردن،
5: بدنا نشوف تشجيعك بعد المباراة
7: إن شاء الله.
8: اليوم المفوز للأردن، النتيجة 2-1، يعني 100% عشان هالجمهور كله اجى. اليوم الفوز للاردن
5: يا اخي، كل التوقعات اكثريتها 2-1
8: 2-1، والجول الاول إلنا والجول الثاني إلنا. وتحيه من سان فرانسيسكو لسيدنا ابو حسين.
5: طبعا بالصدفه اليوم بلتقي بصديق الطفوله وايام المدرسه راشد زغول. ما اصغرك يا هالدنيا، اشتقنا لك يا راشد. الله يعطيك العافيه.
8: الله يعزك يا رب. احنا بنشكر التلفزيون الاردني والمنتخب الاردني على قدومه ورفع راسنا للبلد ورفع راسنا، وان شاء الله انه فايزين 2-0 مش 2-1، وباذن الله ما بيجينا ولا جول، ان شاء الله فايزين.
9: منتخبنا دائما وابدا راح يكون بالعالي، سواء كانت فوز او خساره، اللعبه روح رياضيه. باذن الله منتخبنا راح يفوز باذن الله، راح يفوز باذن الله.
6: الفوز اردني
5: بلال،
6: الفوز اردني يابا. خاوة والكشره اردنيه، قلنا مش لهم،
5: رقصنا وشجعنا قبل شوي.
6: لا طبعا سيدي،
10: الفوز للاردن بس.
6: طبعا
11: زي ولاد العم حكوا، الفوز للاردن.
5: انت بدعت عم بيكم اليوم.
11: شفت والله، الله يعافيك حبيبي.

0: اهلا وسهلا، اول شيء تحيه من منا للمنتخب الاردني. ان شاء الله الفوز لنا، وان شاء الله مش 2-0 ولا 3-0، 4-0، وان شاء الله الاردن اولا في امريكا وفي كل المناطق في العالم.
1: يا عامر الشوبكي دائما تلاقيه بكل مكان.
2: حبيبي حبيبي سيدي، صلي على النبي، صلي على حبيبنا محمد. الفوز للاردن غصبت عن الراضي والزعلان، واليوم ان شاء الله الفرحه هاي اللي بتشوفها بعد المباراة راح تكون فرحة أقوى وأكبر.
3: منتخبنا الوطني برفع الرأس، اسمهم نشامة ورايحين يبيض الوجه اليوم.
1: النتيجة
3: وبإذن الله
1: ريح قلبي،
3: أول منتخب عربي راح يفوز بعد خسارة كل المنتخبات، تعادلهم المنتخب الأردني، لأنهم نشامة رفعوا رأسنا بكأس العالم. بكفي التجمعات هاي، القوة اللي أعطونا إياها بكل أمريكا للجالية الأردنية، هذا
1: بستاهلوا النشامة.
3: هذا فخر لنا، ورجينا للعالم كله الاردنيه بامريكا شو هم. يا شباب
1: يلا يلا تفضل تفضل معنا، صرت فايت على الكادر. بدي اسمحوا لي اذكر الشباب الصغول على المبادرة التي قاموا فيها بتوزيع السندويشات وأيضا العصائر وأيضا المياه. يخلف عليكم وما قصرتوا جماعة،
4: مهما عملنا بظل الأردن إلها علينا وإلها أكثر، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على أكثر من هيك دائما يا رب.
1: قبل عودة إليك ولكم ولجميع مشاهدي قناة الأردن الرياضية، بس بدنا نسمع أغنية. هي شو الأغنية كانت؟
4: هينا جينا
1: جينا هينا جينا جينا هينا جينا جينا جينا.
5: شكرا لك يزن بشابشة، وشكرا لكل الأردنيين والداعمين والمؤازرين للمنتخب الوطني من قلب الحدث هنالك في ولاية كاليفورنيا وتحديدا سان فرانسيسكو وفي منطقة سانتا كلارا، معقل هذه المواجهة ومسرح هذه المواجهة في ملعب ليفاي أرينا. كابتن شريف، نروح شوي نحكي على التشكيلة، بس قبل ما نحكي عن التشكيلة شو رأيك بالأجواء؟ المعنويات عالية، بس كمان بدنا نرفع طموحنا للسماء، بس نخلي رجلينا شوي على الارض. احنا بنعرف ان هاي بطوله كاس عالم،
6: صحيح،
5: بدك تكون انت منطقي وتكون انت مستعد للخيارات الاخرى.
6: طب نروح على الشق الاول من السؤال. اليوم انا مبسوط انه كل الاردنيين من كل الولايات الموجوده بامريكا متواجدين اليوم، واليوم انا شفت منظر كثير بفرح، وهذا مع قليل يعني عمرنا ما تعودنا إلا على أن جمهورنا يكون دائما رقم واحد في كل المحافل الدولية، في أي مكان بيكون المنتخب الأردني فيه الجمهور الأردني رقم واحد. 7,000 سيارة سكروا نفق كامل في أمريكا. الجمهور الأردني مفخرة لكل واحد عربي في كل مكان بتلاقيه.
5: شريف، في كأس آسيا وإحنا منتابع منتخبنا الوطني والجمهور الأردني والزحف النشامة،
6: صحيح،
5: كان يعادل جمهور الأرجنتيني للأرجنتين في كأس العالم،
6: صحيح،
5: وهذا الشيء بيحكي لك أول شيء قديش شغف الأردنيين،
6: صحيح،
5: وقدي الدعم والمؤازرة اللي بيلقاها منتخبنا الوطني من مملكة تعشق الرياضة. خلينا نروح مباشرة كابتن شريف لتشكيلة منتخبنا الوطني في هذا اليوم. في تغيير نوعا ما عم نشوف الآن تشكيلة من خلفنا كابتن، صحيح، شريف. موسى التعمري في الهجوم مع علي علوان وعود الفخور. اليوم وجود عود الفخوري أساسيا سيكون في هذه المباراة، صحيح. في خط الوسط سيكون نور الروابدة، نزار رجدان، مهند أبو طه سيكون بالتأكيد بالشمال، محمد أبو نادي مع يزن العرب، محمد أبو نادي،
6: نعم، عبدالله عبد نصيب،
5: إحسان حداد، يزيد أبو ليلى
6: باليمين.
5: من هذه الأسماء كيف تتخيل الشكل الخططي للكابتن جمال السلامي؟
6: الكابتن ما غير، يعني لعب بالثلاثة اللي معروفين، أبو النادي ويزن العرب وعبدالله نصيب، ولعب على اليمين بإحسان حداد وعلى اليسار مهند أبو طه، ولعب بمنتصف الملعب بنزار رجدان ونور روابدة، وراح يلعب على اليسار اللي هو عود الفخوري، وبالامام راح يلعب علي علوان، وعلى اليمين راح يلعب موسى التعمري. هاي التشكيله.
5: موسى التعمري بتتوقع يكون مكانه الطبيعي اللي تعودنا عليه؟
6: مكانه هو نفسه اللي هو
5: فيرين
6: يسي، صح،
5: في المنتخب،
6: صحيح، راح يلعب في نفس المكان. وهي التشكيله اللي لعب فيها الكابتن جمال السلامي في اخر مباراه لما لعب عود الفخوري، وادى اداء كويس وكان لاعب من اللاعبين المميزين في المباراه الوديه. الكابتن جمال السلامي هو الاقرب للاعبين، هو الاقرب للتشكيل اللي بيلعب فيها. الخطة نفس ما هي، احنا بنلعب دائما 3-4-3، هاي الخطة اللي بنلعب فيها دائما. في حالة الهجمة علينا بتصير الخطة 5-4-1، بظل علي علوان بالامام، بيرجع موسى التعمري،

0: وبرجع عود الفخوري بصيروا بالمنتصف بجانب نور الروابدي ونزار رجدان، بنصير أربعة على فلاي يعني بنصير فاتحين، وبصير علي علوان بالأمام لحاله، بنرجع بالخماسي اللي هو برجع مهند أبو طاها وإحسان حداد وبسكروا منطقة العمق. هاي الطريقة دائما اللي بيلعب فيها، أكيد هاي الطريقة دائما اللي بيلعب فيها الكابتن جمال السلامي، وهي نجحت حتى في بطولة كأس العرب وفي بطولة كأس آسيا. فهو منتخبنا بجيدها كثير، وعنده ميزة كثير كويس اليوم الكابتن جمال السلام، وجود عود الفخوري لاعب سريع لاعب مهاري، برضو موسى التعمري من اللاعبين السريعين والمهاريين واحنا شفناه في الدوري الفرنسي، برضو علي علوان من اللاعبين اللي بيمتازوا بالتسجيل من أنصاف الفرص. فاليوم أظن أنه تشكيله متوازنة، بس اليوم بدناش نغفل أنه احنا بنلعب مع فريق مش سهل، فريق أوروبي بيملك لاعبين مميزين، عشان هيك لازم نكون حذرين في الامتداد الهجومي عشان نقدر نسيطر على الملعب، ولازم لاعبتنا يحاولوا إذا بأول ما يقطعوا الكرة يدوروا الكرة بأكثر من لمسة وحاولوا يحتفظوا بالكرة عشان يأخذوا ثقة أكثر وعشان يخلوا الفريق الخصم يعرفوا طيب. أنه الأردن مش
1: على ذكر الفريق الخصم، بتمنى من الزملاء مرة ثانية نرجع نعرض التشكيل نشوف أسماء الموجودة للفريق الخصم، نشوف أسماء التي ستلعب وتواجه منتخبنا تمام. أتوقعت أنه حيكون في عندنا الأسماء هناك لمنتخب النمسا، ولكن كابتن شريف من الأسماء التي يعول عليه كثيرا منتخب النمسا أرناتوفيتش، أحد المحترفين في النجم الأحمر في بلغراد، كذلك لديهم حارس قوي شلاجر في حراسة المرمى، لديهم سبيتزر لاعب ونجم نادي دورتموند. ولديهم أسماء كبيرة لايمر أيضا في الخط الخلفي. يعني بدنا نعرف أنه اليوم مواجهتنا أمام منتخب
0: مش
1: النمسا
0: سهل. لا مش سهل.
1: ليست من المنتخبات التي تعادل المستوى في القارة الآسيوية،
0: صحيح
1: من المنتخبات اللي بتلعب في الدوريات
0: الأوروبية، وخلينا نكون واقعيين عندهم لاعبين مميزين، عندهم حارس مميز، عندهم لاعب مهاجم مميز، عندهم لاعب بالارتكاز كثير مميز، وكلياتهم بيلعبوا بالدوري الأوروبي بالخمس فرق المميزة. يعني اليوم احنا كمان صحيح رفعنا سقف التوقعات، بس كمان زي ما تفضلت اخوي فراس لازم نخلي رجلينا على الارض عشان نعرف انه احنا اليوم ما بنلعب مع فريق سهل، ما بنلعب اليوم احنا في بطوله اسيا، ما بنلعب في بطوله كاس العرب، اليوم احنا نلعب في كاس العالم مع افضل 48 فريق وصلوا لكاس العالم. اليوم لازم احنا نكون متوازنين دفاعيا وهجوميا، اليوم لازم الكابتن جمال السلام يكون عارف شو بده من المباراه، عارف مواطن القوه مواطن الضعف ولازم يشتغل عليه. وانا متاكد ان الكابتن جمال السلام في ظل وجود حتى المعدين البدنيين، في ظل وجود المساعدين الموجودين معاه، اكيد قرأوا الخصم وعارفين مواطن القوه مواطن الضعف. فعشان هيك احنا بس بناكد اليوم انا وياك موجودين هنا وعارفين انه كل الفريق حتى سمو الامير حسين سيد حسين اليوم سمو ولي العهد كان يعطي تعليمات بالصميم. تخيل يعني اليوم هو عارف انه مش رح نلعب مع فريق سهل، مش رح تكون المواجهه سهله، ولكن كلياتنا ثقه بالنشامه انه اليوم يقدموا اداء مميز ويكونوا على العهد والوعد اللي عودونا عليه في كل المحافل الدوليه، في كل المباريات الوديه، في كل البطولات اللي لعبوها. فعشان هيك احنا بنحكي انه الجمهور الاردني صح رفع سقف التوقعات، بس مش من قليل، لانه النشامه دائما بيكونوا على عهد والوعد في كل المباريات وفي كل المحافل.
1: ورفعوا لنا سقف التوقعات من خلال النتائج في السنوات الاخيره،
0: صحيح
1: كاس اسيا كاس العرب والتاهل كاول منتخب مونديالي عربي
0: صحيح
1: يحسن الى كاس العالم في كاس العالم. اذا مشاهدينا تفاصيل اكثر عن هذه المواجهه التاريخيه الاولى من نوعها للنشامه في بطوله كاس العالم وهذه المشاركه الاولى مع تقرير عبد الرزاق عويمر في التقرير التالي.
2: ها هم النشامه يقفون على اعتاب الحلم، حلم طال انتظاره وتحقق بعزم الرجال، حلم ستكون بدايته النمسا في مدرسة الضغط العالي، ضغط لن يكون أعلى من همم أبطالنا الذين عاهدوا الوطن على رفع علمه عاليا ورسم الفرحة على وجوه الأردنيين. منتخبنا يخوض أول معركة له تاريخيا في العرس الكروي العالمي، متسلحا بروح لا تعرف الانكسار وببسالة تظهر في المواعيد الكبيرة. لاعبون يدركون جيدا أنهم على مشارف كتابة سطر جديد في تاريخ النشامة، سطر سيدون بالذهب وسيحفر في أذهان الأردنيين إلى الأبد، ليشكل هذا حافزا إضافيا نحو ظهور مختلف في المعترك الرسمي. اتركونا من الوديات، فهي لم توضع إلا لمعرفة الأخطاء وتصحيحها، ومنتخبنا لم يخذلنا في المناسبات الرسمية وهو الأهم. بداية المباراة من المنتظر أن تكون بحضر أردني من خلال صد الهجوم النمساوي وترقب الثغرة والانطلاق نحو لدغ مرماهم بهدف أول يمهد لثلاث نقاط ثمينة قد تكون كافية للتأهل مع نهاية دور المجموعات. ويدرك السلامي أن المبالغة في التراجع قد تكلفنا الكثير مما سيدفعه للتقدم للأمام كلما مضى الوقت أكثر، وصولا لمجارات النمسا الند بالند. ولم لا؟ فإذا كانوا يتسلحون بسبع مشاركات سابقة فإن النشامى يتسلحون بقلوب لا تعرف الخوف وبعزيمة لا يمكن كسرها. وأخيرا، هذا مونديالكم يا أبطال، فليرى العالم من هم النشامى. أروهم قوة الأردني وصلابته وإصراره الذي لا يلين، فليرى العالم أن الترشيحات على الورق تبقى عليه، وفي الميدان رجال عاهدوا الله على رفعة الوطن.
1: إذن مشاهدي الكرام، من كاليفورنيا وتحديدا سان فرانسيسكو عودة إلى عمان، وهذه المرة سنذهب إلى البتراء مع وادي موسى، والزميل زياد طويسي سينقل لنا أجواء ما قبل انطلاق هذه المباراة والجولة الصباحية لنشامى الأردن في مؤازرة منتخبنا الوطني في المقاهي. كيف هي الأجواء زياد؟
3: نعم، صباح الخير لك ولكافة الإخوة المشاهدين الكرام. يعني المدينة الوردية كغيرها من مدن وبلدات المملكة لم تنام منذ ليلة أمس، وذلك استعدادا لمباراة النشامى أمام النمسا. طبعا القلوب جميعها مع منتخبنا الوطني، الأنظار جميعها تتطلع لهذه المشاركة التاريخية، والأيادي مرفوعة إلى السماء تدعو الله عز وجل أن تكون مشاركة موفقة وأن تليق باسم الأردن. طبعا الجميع هنا يؤكد أنه مهما كانت النتائج إلا أن هذه المشاركة التاريخية لنا في كأس العالم بحد ذاتها هي مجرد إنجاز. طبعا كما تشاهدون الأجواء من حولنا، الجميع توجه إلى الأماكن المخصصة لعرض هذه المباراة، والجميع متحمس والجميع يحتفل والجميع بانتظار أن تبدأ شارة أصافرة بداية هذه المباراة. طبعا الأجواء إيجابية، الجميع متفائل، وكما أكدت سابقا الجميع هنا في البتراء لسان حالهم يقول أنه مهما كانت النتيجة إلا أن منتخبنا الوطني من خلال وصوله التاريخي للمونديال تمكن من تحقيق إنجاز مهم من شأنه أن يعزز اسم الأردن، ومن شأنه أن يضيف أو يعرف الملايين حول العالم بالأردن اقتصاديا وسياحيا. هنا في المدينة الوردية وخلال الأيام الماضية التقينا الكثير من السياح القادمين من كل مكان، والذين عرفوا الأردن وتعرفوا عليها سياحيا بعد أن تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم وأتوا لزيارتها سياحيا، وهذا أيضا بحد ذاته إنجاز. من هنا من البتراء مجددا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وكنا ثقة بأن يقدموا أداء مميز يليق باسم وطننا الغالي والحبيب.
1: شكرا لك زياد طويسي، كنت معنا من وادي موسى في المدينة الوردية مدينة البتراء، وهذه الأجواء الرائعة والأكثر من رائعة لنشامى الأردن هنالك، حيث يتأهبون لمؤازرة منتخبنا الوطني في المقاهي. شاهدنا الأردنيين في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو من معقل ومسرح المواجهة يؤازرون ويدعمون من قلب الحدث، ونحن هنا كلنا بإذن الله تعالى خلف النشامى معنويا، وكل قلوبنا مع نشامى الأردن في هذه المواجهة. كابتن شريف، المدينة الوردية، محافظات الأردن كلها 12 محافظة، اليوم الكل ما نام.
0: والله ما نمنا.
1: أنت نمت؟
0: أنا ولا دقيقة
1: صراحة، أنا اليوم نمت لي 4 ساعات عشان هاي التغطية، لأنه متفائل خير إن شاء الله. والله في حال تحقيق الفوز في حكي ممكن نعطل، معقول؟
0: والله أنا بتمنى والله العظيم انه الانجاز
1: راح يوم تاريخي راح يكون
0: اكيد
1: يا رب.
0: الانجاز اللي سواه منتخبنا الوطني اقل القليل انه كل مباريات المنتخب الوطني يكون فيها عطله خلينا نكون واقعيين. حتى اليوم انا بتفاجئ يعني انه في امتحانات توجيه كانوا الساعه 9 وفي ناس كثير زعلانه يعني اللي بده يروح يحضر وبده يروح يداوم واللي فالاهالي اللي بده يوصل ابنه اللي بده يوصل بنته اكيد بده يستنى بنته بده يستنى ابنه على باب المدرسه اكيد راح يضيع وقت في الهاي. في ناس كثير خاطبتني وقالت انه في عطله وما عطله. والله احنا من من منبر التلفزيون الاردني اللي هو دائما منبر الجميع منبر كل الاردنيين يعني منوصل رسالة لدولة رئيس الوزراء إنه مباريات المنتخب الوطني تستحق إنه كل أردن وأردنية إنه يشاهدوها. وإحنا متأكدين اليوم اليوم في المدينة الوردية في وادي موسى بحس حالي إني أنا اليوم في أمريكا إنه يعني الناس ما
1: الأجواء.
0: يعني آه الأجواء الموجودة الآن واللي شفناها أنا وياك أخوي فراس. فأنا وأنا جاي كمان على الطريق كمان كل الناس بالشارع لابسين تيشيرت المنتخب الوطني
1: صح.
0: كل الناس بالشارع لابسين تيشيرت المنتخب وهذا دليل على حب الأردن وحب الأردنيين. اليوم أنا بسمع كلمات كثيرة من الناس وأنا يعني موجود بالشارع بين الناس وبين الرياضيين كلياتها مبسوطة إنه اليوم العالم الأردني كان يرفرف بين 48 دولة موجودة في كأس العالم. النشيد الوطني الأردني اليوم بده يكون موجود برضه في المباراة. هذا دليل على عشق الأردن وحب الأردن وحب جلالة سيدنا وحب العائلة الهاشمية. فأقل القليل إن نكافئهم اليوم ونحكي لهم إنه اليوم تستاهلوا إنه يكون في يوم عطلة حتى لو شو ما كانت النتائج. منتخبنا أدى أداء كويس وصل كأول فريق عربي حجز بطاقة لكأس العالم. هذا بحد ذاته إنجاز. اليوم أول وصول لنا وإن شاء الله ما بكون الأخير في ظل وجود هذه الكوكب من اللاعبين. أغلب اللاعبين الموجودين في منتخبنا الوطني أعمارهم صغيرة وفيهم الخير وفيهم البركة. في لاعبين خبرة واللاعبين اللي موجودين كمان ما حلفهم الحظ أن يكونوا ضمن.
1: هي كانت آخر تدريبات لمنتخب النشابة قبل انطلاق مواجهة الأردن مع النمسا. نشاهد علي عزايزة وبجانب
0: يزن
1: طبعا يزن العرب. علي عزايزة أيضا من الأسماء التي يعول عليه كثيرا مع منتخب النشامة. عن نشاهد أيضا رجاء عايد موسى التعمري نجم المنتخب
0: صحيح.
1: يعول عليه أكثر اللاعبين لأنه يمكن
0: صحيح.
1: من أكثر اللاعبين اللي بيلعب بنفس المستوى اللي بتلعب فيه المنتخبات الأوروبية
0: صحيح.
1: السرعة في اتخاذ القرار، التمريرات الدقيقة، التسديدات
0: ما عليه ستريس، ما عليه ضغط لأنه لعب أمام فرق قوية، لعب أمام فرق أوروبية تمتاز بالسرعة، تمتاز بالقوة، تمتاز بالمهارة.
1: حسان حداد كذلك صحيح. اليوم أساسي
0: صحيح.
1: عمل ريمونتادا رائعة كابتن حسان حداد، يعني من إصابة حقيقة لا يشفى ولا يستشفى منها بسهولة
0: صحيح.
1: إصابة الرباط الصليبي
0: صحيح.
1: في ظرف قليل هيئ نفسه، وايضا تحيه للكادر الطبي في منتخبنا الوطني
0: صحيح.
1: عمل على الكابتن احسان حداد
0: اشتغل
1: يقول مع النشاط
0: صحيح.
1: كابتن احسان حداد اللي ما بيعرف كثير كابتن شريف له دور معنوي لا يقل ابدا عن الدور الفني لمنتخبنا الوطني
0: صحيح.
1: واليوم وجوده على ارض الملعب مع الشباب كمان راح يكون نفسيا ومعنويا
0: له دور كبير صحيح.
1: دور كبير مع منتخبنا الوطني
0: صحيح. احسان حداد من اللاعبين المميزين من اللاعبين اللي عندهم روح القياده. فاليوم احنا بحاجه للاعب يكون ليدر موجود في الملعب ينقل التعليمات يرفع من نفسيه اللاعبين يرفع من الحماس يعطي اللاعبين التوجيه. وهذا اللي عم بيقوم فيه احسان حداد داخل الملعب وخارج الملعب. وانتم اذا ملاحظين الالفه اللي موجوده بين اللاعبين الحب اللي موجود بين اللاعبين خلينا نحكي الثقه اللي بين اللاعبين. اليوم لما كان لاعب ينصاب اليوم شفنا اغلب اللاعبين كانوا حاطين يزن نعمات
1: صح.
0: هذا دليل على انه اللاعبين حتى اللاعب المصاب ما نسيوا. هذا بعطيك رسائل انه اليوم حتى اللاعبين الموجودين داخل منتخبنا الوطني اللي بدهم يلعبوا اللي بيكونوا خارج الكشف واللي بيكونوا داخل الملعب كلياتهم ايد واحده عشان رفعه الوطن وعشان رفعه الاردن وعشان يفرحوا كل اردني واردنيه. واحنا خلينا نكون واقعيين المنتخب الوطني هو اللي بيرسم الابتسامه على كل وجه أردني وأردنية وهم اللي بعطونا الدافع والمعنوية إن نكون مبسوطين إن اليوم نغير يومنا. يعني اليوم لما يكونوا فايزين صح. اليوم أكيد اليوم بجوز ما ننام.
1: شوف لا أخفيك
0: نلحم اليوم ثاني.
1: أجمل لحظات حياتي على يعني طوال سنوات عمري كانت صنعها النشامة
0: طبعا
1: بكأس آسيا. حقيقة عشت أجمل اللحظات
0: صح.
1: أكثر اللحظات فخرا في حياتي تخيل يعني
0: لم وصل له
1: كل انسان له لحظه فخر
0: صحيح
1: صحيح
0: صحيح
1: يعتز ويفتخر فيها
0: صحيح.
1: احظى اكثر لحظات الفخر التي عشتها في قطر بكاس اسيا مع النشام. القصد من الحكي انه منتخبنا الوطني فعلا هو مصدر فرحه
0: صحيح.
1: هو مصدر فرحه لنا ومصدر قلق عند الخصم والمنافس.
0: صحيح.
1: وهذا الشيء
0: أكيد راح يكون مصدر قلق.
1: بس بدنا نحكي شيء كثير مهم، إنه مهما كانت نتيجة اليوم، يعني هذا الشيء لن ينتقص من قيمة الإنجاز وصولنا للمونديال. إنه حقيقة الوصول هو البداية، الوصول هو البداية. أنت اليوم صحيح إحنا وصلنا كأس العالم وعيننا على تحقيق أفضل إنجاز، لكن إحنا حققنا الإنجاز، وكل ما سيأتي في هذه النسخة سيضاف للإنجاز.
0: صحيح.
1: أتمنى هذه التجربة في هذه النسخة إنها تضيف لنا ونعزز عليها، لأنه فعلا القادم هو البداية لمنتخبنا الوطني. كابتن شريف، شو رأيك؟
0: هذا اللي تحدثنا فيه في بداية الحلقة، إنه اليوم أكبر إنجاز كان لنا إنه نصل كأول منتخب عربي، كأول فريق عربي يصل ويحجز أول تيكت خلينا نحكي لأمريكا. اليوم ما سيحدث بعد كأس العالم سيبنى عليه، أكيد كل إشي رح يبنى على هذا الفريق، وأكيد رح يبنى على هذه الريزولت اللي احنا وصلنا لها، النتائج. اليوم منتخبنا الوطني قدم إشي مميز، وصل لمكان كثير كويس وكثير ممتاز. اليوم كل الأردنيين وكل العالم عم بتفرج على المنتخب الأردني، وشفنا تصريحات مدربين، شفنا تصريحات منتخبات، كلياتها عين على المنتخب الأردني.
1: صح،
0: خلينا نكون واقعين. فاليوم احنا ما ننتقص من الإنجاز، ما ننتقص من اللاعبين.
1: يعرف كابتن شريف شغلة كثير مهمة، وصول النشامة جعل من الأردني الآن يغطي كأس العالم من قلب الحدث. صحيح. الآن كل البعثة تاع التلفزيون الأردني وكل البعثة الأردنية التي ذهبت إلى أمريكا. صحيح. هو تمكين للصحفي الأردني كي يواكب أعلى مستوى احترافي لأعلى بطولة.
0: صحيح.
1: كذلك الحال الجمهور.
0: صحيح.
1: الآن أنا بسبب وصول منتخبنا إلى الأردن ذهبت إلى أمريكا تأجرب تشجيع منتخب وطني في كأس العالم. كم منتخب الآن موجود في العالم لم يحظى بهذه التجربة؟
0: فيه.
1: لم يحظى بأن يتمتع بمجموعة من الصحفيين ذهبوا لمؤازرة منتخب بلادهم من قلب الحدث. كذلك الجمهور، يعني احنا دائما يمكن كنا نحسد الأرجنتينيين والبرازيليين والفرنسيين.
0: صحيح.
1: والبرتغاليين.
0: صحيح.
1: بيشجعوا منتخبهم في أعظم بطولة في تاريخ كرة القدم
0: من قلب الحدث.
1: الآن نحن عم نخوض هاي التجربة لأول مرة.
0: صحيح.
1: التجربة هاي راح تكون للصحفي، راح تكون للمشجع، راح تكون للرياضي، راح تكون للمهني.
0: صحيح.
1: راح تكون حتى لنا نحن مشاعر جديدة اليوم. اليوم علم الأردن عم برفرف في أكبر مكان في العالم. اليوم مش عم تكتب عن الصحافة المحلية فقط، طبعا الصحافة المحلية الله يعطيهم العافية بكل الأسماء،
0: والله أنا،
1: ولكن اليوم الصحف العالمية اللي عم تكتب على منتخبنا يوميا اسم منتخبنا على الصحف
0: العالمية
1: أوائل الصفحات الرسمية.
0: صحيح.
1: انت بتشوفها في عشرات بل ربما مئات الصفحات.
0: صحيح. أكيد احنا من خلال من بركو برضو بنشكر كل الإعلام الأردني بكل منصاته اللي ما قصر مع المنتخب الأردني، وكان الرقم واحد الداعم له والدافع له إنه يقدم كل شيء. وإحنا ملاحظين إنه في كل قنواتنا حتى السياسية والإخبارية كلهم عم بتحدثوا عن منتخبنا الوطني. ومن خلال من بركو كمان بنشكر الطاقم التحكيمي كمان
1: طبعاً،
0: اللي اليوم متواجد في كأس العالم واللي قدم أداء مميز واللي الكل أشاد فيه، وحتى في منتخبات عالمية ودول أوروبية كانت تتغنى في طاقمنا التحكيمي، وكانوا يتكلموا انه نيال الاردن في هذا الطاقم اللي قدم اداء محترم، قدم اداء يليق بالحكم الاردني، وهذول بنوجه لهم التحيه.
1: بتأكيد.
0: لانهم بيستحقوا انه منا انه يكون لهم.
1: نعم.
0: برضو دور، وان اليوم ننصفهم من خلال اعلامنا الاردني لانهم كانوا على قدر المسؤوليه.
1: صحيح.
0: برضو حملوا رساله كبيره للعالم انه احنا موجودين وانه احنا حكامنا موجودين في كاس العالم.
1: بالتاكيد كابتن شريف. ساذهب مباشره مشاهدي الكرام الى المفرق، وهذه المره مع يوسف المشاقبه، لرصد اجواء ما قبل انطلاق هذه المواجهه في بطوله كاس العالم امام النمسا. يوسف، يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين عبر شاشة الوطن. نعم، يعني تفصلنا دقائق عن المونديال، منتخب النشامة مع النمسا اليوم، محافظة المفرق، جميع أبناء محافظة المفرق، شباب كبار صغار شيوخ، اليوم جاءوا إلى كافة المراكز والهيئات لحضور هذه المباراة التي تعتبر محطة تاريخية، والذي يمثل الأردن في هذه الساحة الرياضية العالمية. نقول للنشامة دائماً قلبا وقالبا إن شاء الله معكم للفوز في كأس العالم إن شاء الله، ونتمنى التوفيق. اليوم احنا موجودون اليوم في هيئة شباب كنون الأردن كما نشاهد على أرض الواقع، كل أبناء محافظة المفرق اليوم جاءوا من مختلف المدن والقرى والبوادي لحضور هذه المباراة كأس العالم منتخب النشامة، هذا المنتخب إن شاء

0: الله الذي سيحقق إن شاء الله الفوز، وسيكون إن شاء الله الفوز الحليف. اليوم معنا أيضا منسق هيئة شباب كونان الأردن إسلام الحوامدة. أستاذ إسلام، يعني نلاحظ التجهيزات من قبل هيئة شباب كونان الأردن لتوفير كل الخدمات للشباب وأبناء محافظة المفرق، ماذا تقول في هذا اليوم؟
1: صباح الخير دكتور يوسف، وصباح الخير لكل متابعي شاشة التلفزيون الأردن شاشة الوطن. احنا في البداية نقول إن شاء الله اليوم الفوز حليف النشامة حتى نفرح سيدنا ونفرح سمو ولي العهد وحتى يفرح الشعب الأردني. هيئة شباب كل الأردن في جميع مقراتها في محافظاتها بالمملكة قامت بتجهيز قاعات لبث المباراة وتجهيز أيضا الضيافة، وسيتم خلال اليوم السحب على جوائز شماغ أردني، وسيتم السحب على تيشيرتات مقدمة لشباب المفرق، وإن شاء الله أنه يفرح ونفرح وكلنا نفرح بهذا المباراة إن شاء الله.
0: إن شاء الله سنفرح جميعا إن شاء الله، يعني دقائق تفصلنا عن هذا المونديال والنشام دخولهم الملعب إن شاء الله. يا رب
1: يا رب. شكرا دكتور.
0: شكرا. يعني أيضا لابد أن نلتقي أيضا ببعض المشاركين. أيضا الشيخ الله يعطيك العافية، ماذا تقول في هذا اليوم؟
2: نقول لشبابنا الأرد شبابنا ونقولهم هذا إنجاز عظيم، وصولنا لكأس العالم، وهذا فخر لكل أردني وأردنية، وهذا الإنجاز إنجاز من راعي المسيرة الرياضية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وولي عهده الميمون الأمير حسين بن عبد الله. ونقول لهم يا راعي المسيرة الرياضية سر إلى الأمام، ونحن معك ونحن خلف قيادتك الهاشمية الرشيدة. وهذا إنجاز عظيم لكل الأردنيين، وصولنا لكأس العالم، هذا حق لفخر وإنجاز للأردنيين. وشكرا لك.
0: آمين إن شاء الله فوز إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أعطيك العافية، ماذا تقول بهذه المناسبة؟
3: السلام عليكم. بإذن الله الفوز حليف النشامة، والنشامة قدها، والنشامة الكبار معهم وليس هم مع الكبار بس، لكن الكبار معهم، وبإذن الله النشامة قدها وإحنا معهم وكلنا بإذن الله مع النشامة
0: إن شاء الله. أيضا الشاب، ماذا تقول بهذه المناسبة؟
4: نهني جلالة سيدنا ونهني المملكة في وصوله إلى كأس العالم، وبالتوفيق للنشامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني كما نشاهد على أرض الواقع هذه الحشود التي جاءت من مختلف مناطق المملكة لتقول للنشامة قلبا وقالبا معكم. الله يعطيك العافية، ما تقول بالمناسبة؟
5: الله يعطيك العافية سيدي، احنا سعيدين اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء، ونتمنى الفوز منتخبنا الوطني. وكيف المحفز الأول اللي هو راعي الرياضة الأردنية العائلة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك، والشعب الأردني كله واقف اليوم يستنى النتيجة، وإن شاء الله تكون مبشرة بخير
0: إن شاء الله.
5: الله يكرمك. السلام.
0: أيضا فتيات شابات من محافظة المفرق، أيضا جئنا إلى هيئة شباب كل الأردن لحضور هذه المباراة، تتعرف عليك وماذا تقول بها المناسبة؟
6: أنا فرح زيود، بتمنى الفوز إن شاء الله للنشامة، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا وبتوفيق يا رب
0: إن شاء الله.
6: الله يسعدك.
0: أيضا هنالك مشاركات كبيرة من قبل شباب وأبناء محافظة المفرق، الله يعطيك العافية.
7: أنا رامي محمد السعود، متطوع داخل هيئة شباب كل الأردن. حبيت أن أشجع المنتخب وأدعم المنتخب، كلنا مع المنتخب إن شاء الله، وفالهم الخير ودعواتنا لهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. آمين.
7: إن شاء الله.
0: آمين. أيضا ماذا تقول في هذا اليوم التاريخي؟
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمود المسعيد، مشارك في شباب هيئة الأردن. نقول للنشامة لا مكان للمستحيل، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وأنتم أهلها.
0: أيضا أستاذ أيمن، دكتور أيمن، ماذا تقول في هذا اليوم التاريخي؟
9: الله يصبحكم بالخير جميعا. شكرا للتلفزيون الأردني. اليوم إحنا مع النشامة، جميع أفراد المجتمع المفرق موجودين الآن ممثلين عنهم في هذه القاعة لدعم النشامة وكذلك الاستمتاع باللعب لأول مرة في كأس العالم. إن شاء الله فهلهم النجاح.
0: إن شاء الله هاي محطة تاريخية إن شاء الله.
9: إن شاء الله محطة تاريخية، ولا الأمام دائما إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني نشاهد على أرض الواقع هذه المناسبة أيضا، يعني بعض الأطفال جاءوا ليقولوا للنشامة نعم. شو تحكي بهاي المناسبة؟
10: يلا يا أبطال همتكم عليا، الأردن كلها معكم بتدعيكم، يا رب الفوز اليوم للنشامة.
0: يا رب يا رب. شكرا. يعني حتى الأطفال كما تحدثنا
11: المفرج ما شاء الله الأجواء حماسية، واضح الكل جاء ليؤازر نشامة بمستوى اختلاف الأعمار، رجالا نساء أطفالا كانوا صغارا أم كبارا. سنذهب الآن إلى صالة الأرينا مع أحمد الكركي، أو سنذهب إلى أحمد الكركي بعد قليل. كابتن شريف، يعني حتى في المفرج الأجواء لا تختلف عن أي محافظة، صحيح. أو أجواء أي محافظة في المملكة الأردنية الهاشمية، الكل فرحان، الكل مبسوط، والكل يتأهب لهذه المواجهة.
12: زي ما حكينا أخوي فراس، الكل رافع سقف التوقعات، وكلياتهم خلف النشامة. اليوم زي ما شفنا شيبا شبابا شابات أطفالا كلياتهم موجودين اليوم عشان النشامة، كلهم أظن أغلب الناس مش نايم اليوم، أغلب الناس مش راح تنام. وإذا فزنا كمان بإذن الله، وإذا كان الفوز حليفنا بإذن الله، أظن أنه عمان وجميع محافظات الأردن راح تسكر، ما راح يظل حدا في بيته، كلها راح تنطلق للشوارع. وإن شاء الله أننا نشوف مظاهر احتفالية زي ما شفنا في كأس العرب في كأس آسيا. بإذن الله اليوم إحنا قادرين أن نطلع بالنتيجة إيجابية ترضي منتخبنا وترضي ناسنا اللي هم عم بيستنوا بكل دقيقة وبكل لحظة بس أنه حكم اللقاء يصفر عشان تبدا المباراه.
11: كابتن شريف، بتحس انه تشعر انه نتائج الكره العربيه نوعا ما كانت مشجعه،
12: صحيح.
11: ليله الامس،
12: صحيح.
11: اليوم ربما كانت مخيبه للظن، خساره المنتخب العراقي امام النرويج باربعه اهداف،
12: تونس
11: منتخب الجزائر ثلاثيه امام ابطال العالم، خماسيه المنتخب التونسي،
12: صحيح.
11: منتخبنا ان شاء الله على قدر عالي من المسؤوليه والوعي بان يقدم على ارض الملعب مرفوعا بهمه النشامه بصرف النظر عن باقي النتائج العربية.
12: صحيح، احنا اليوم خلينا نحكي انه العرب انقسموا قسمين، قسم اعطانا معنوية، والقسم الاخر يعني خلينا نحكي ما كان بالفورمة، ما كان بالاداء اللي احنا توقعنا منه. فاليوم انا متأكد انه النظرة لجهازنا الفني وجهازنا الاداري والمتكون واللاعبين تكون نظرة فنية.
11: تعال نروح وياك كابتن شريف لصالة الأرينا الان مع الزميل احمد الكركي. احمد، صباح الخير، والكل متأهب، الكل عم بيستنى هذه انطلاق هذه المواجهة، كيف الأجواء عندك أحمد؟
13: يا هلا يا هلا، أسعد الله كل الأوقات، صباح الخير،
11: صباح النور.
13: الأجواء الحماسية المميزة، النشامة والشباب زي ما بتشوفوا، يعني على أتم الاستعداد، الكل متحمس وبانتظار إطلالة النشامة ووجودهم بالميدان، ويعني القلوب كلياتها تنبض للنشامة اليوم، وإن شاء الله برفرف العلم الأردني وهذه الثقة العالية اللي موجودة من هالنشامة بالنشامة. اليوم كلهم لسان حالهم يقول صباح الخير من عمان، يا حنا على حنا، بهذه الأجواء الحماسية اللي تشوفوها، يعني بانتظار بداية المباراة، وراح تظل دائما بالذاكرة. هاليوم تأهل منتخب النشامة الأول بكأس العالم راح يظل موجود بذهنيتنا، الجميع ينظر للشاشات بانتظار بداية المباراة بأجواء حماسية عالية، يعني الطاقة الإيجابية زي ما بتشوفها عند الأردنيين قلوبهم بتحكي بفزعة كبيرة وقوية.
11: إذن شكرا لك أحمد الكركي، وهذه الأجواء الرائعة بانتظار طبعا أن تنطلق هذه المباراة لنواكب الحدث أكثر وأكثر. طبعا مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء دولة رئيس الوزراء الأستاذ جعفر حسان يصل إلى المدرج الروماني لدعم ومؤازرة النشامة من قلب المدرج الروماني، هذا المدرج التاريخي. كابتن شريف، المدرج الروماني اليوم يستعد لاستقبال تقريبا 6,000 مشجع، ودولة رئيس الوزراء جعفر حسان يتقدم
12: على رأس
11: هؤلاء الجماهير لدعم ومؤازرة النشامة، وطبعا أكيد في تأكيد على أهمية هذا الحدث التاريخي الأهم للكرة الأردنية.
12: هذا إذا ما يدل على توجهات حتى رئيس الوزراء اليوم، دولة رئيس الوزراء موجود اليوم على رأس المشجعين قبل تقريبا ربع ساعة من بداية المباراة، هذا دليل على أهمية هذه المباراة وعلى أهمية الدور اللي بيأديه منتخبنا الوطني. اليوم الرسالة واضحة، الرسالة برضو اليوم أنت صح رايح رياضيا، ولكن هي سياسيا ورياضيا واحدة. اليوم أنا مبارح مريت من وسط البلد شفت التجهيزات على قدم وساق، تركيب الشاشات، كل الكوادر الفنية والإدارية موجودة في المدرج الروماني عشان يستقبلوا الناس، حتى موجود أماكن لخدمة الناس.
11: مياه موجود امبارح بالمدرج الروماني، كيف كانت الأجواء؟
12: امبارح أجواء خرافية، وكان في حفل امبارح كان عشان منتخبنا الوطني، حتى الاحتفالات بلشت من امبارح. هنكون واقعيين، امبارح كان في حفل الفنان الاردني سعد ابو تايه، كان الاصل انه يكون في داخل المدرج الروماني، ولكن من اجل التحضير لهاي المباراه واللي اليوم انت عم تتكلم فيه وجود دوله رئيس الوزراء، كانوا يركبوا الشاشات وهذا، غيروا الستيج من المدرج الروماني للمدرج الاصغر اللي موجود بجانبه، وكان في عدد يعني خلينا نحكي لا بأس به موجود هناك، والناس كلياتها عم تشتغل وعم تفرح، وكانت تغني للمنتخب الوطني. حتى الفنان سعد أبو تايه أطلق أغنيتين لمنتخبنا الوطني من خلال شاشتكم، نشكره، اللي هو من الفنانين اللي كان له دور كبير مبارح. حتى الدراجات، فريق الدراجات كان فيه أكثر من 500 دراجة موجودة في المدرج الروماني دعم لمنتخبنا الوطني، وكانت فيه مسيرة كبيرة للدراجات الأردنية. بنشكرهم كمان موكب الدراجات الأردنية من خلال شاشتكو اللي قدموا دعم كبير لمنتخبنا الوطني.
11: بالتأكيد كابتن شريف، أكيد. يعني ما ظل إلا دقيقتين على انطلاق هذه المواجهة، كل توفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله يا رب فالهم تحقيق النتيجة اللي بترضي. نروح مباشرة مشاهدي الكرام إلى الزملاء راعد وعبد الملك في يوم جديد بعد قليل. هذه التغطية ستكون مستمرة على أمل إن شاء الله تحقيق نتيجة يعني تكون تفرح الشعب الأردني. شو ما كانت النتيجة، أملنا كبير في منتخبنا وفي النشامة، وبالتوفيق لكم في هذا المحفل العالمي، وإنتوا قدها بإذن الله تعالى وبعون
12: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.

0: صبايا الحي.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: بسم الله وعلى بركة الله تنطلق صافرة الحكم لبداية أول مباراة لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم، وعزف السلام الملكي من سان فرانسيسكو إلى قلب الأردن النابض إلى عمان وكل محافظاتنا الأردنية. بدأت مباراة الأردن والنمسا وبإذن الله معكم بهذه التغطية الخاصة من شاشة التلفزيون الأردني أكيد، وزميلي عبد الملك هشام. يسعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: الأعصاب مليون.
1: الأعصاب مليون، الحماس مليون، صباح الفخر، صباح المحبة وصباح القوة وصباح النشاط وصباح الحماس. يعني بصراحة جدا متحمسين. رسميا انطلقت الصافرة، بدأ المنتخب النشامة في أنه دائما يكون عند حسن الظن في أنه يكونوا إيد واحدة. يحق لنا بصراحة رائد أن نفتخر بوطننا، نفتخر بالنشامة، نفتخر بمحبتنا، بإسنادنا للمنتخب. دائما إحنا إيد واحدة داعمينهم وقادرين أنه بإذن الله نجتاز هاي المباراة، وكنا وراهم سواء في الوطن هون أو خارج الوطن في الولايات المتحدة. كل الحماس، كل الدعم، كل المؤازرة مع الشباب ليأدوا بأداء رجولي وقوي إن شاء الله.
0: أكيد عبد الملك، ودائما يعني إحنا مش 11 لاعب اليوم بالملعب، أكيد خلفهم 12 محافظة، خلفهم 12 مليون أردني بدعوا لمنتخبنا. فعليا ليلة كانت مبارح، صحيحين من مبارح الأغلب ما نام، ننتظر هذه اللحظة بمشاركتنا بكأس العالم وبإذن الله تعالى فالنا الفوز، فالمنتخبنا الفوز. واليوم راح أكون معكم بكل محافظاتنا الأردنية زي ما بنشوف بعد قليل مشاهد من محافظاتنا مع زملائنا في الميدان المتواجدين، وتغطية كافة الفعاليات الأردنية والشعبية واللي بيحضروا المباراة. وتحديدا اليوم الساعة 5 فجرا كانت المواطنين كانوا يتوافدوا على المدرج الروماني تحديدا لأكبر شاشة عرض لمباراة الأردن والنمسا لهذا الصباح.
1: يعني رائد، أنت قبل شوي تحت الهواء كنا عم نحكي، حكيت أنت اليوم ليلة عيد، فعلاً الناس ما نامت، الناس كلها صاحية من مبارح. يعني مش من مبارح والله، صاحية الناس من لما تأهلنا لكأس العالم. الأجواء جدا حماسية، وإحنا طالعين اليوم أكيد شفت زيي الدنيا صاحية، الناس كلها بالشوارع، الناس كلها رايحة على الكافيهات، رايحة على المدرج الروماني، رايحة على الأماكن اللي فيها تجمعات، حتى الناس بالشوارع موجودة وبتبيع الأعلام. وأنا مارق والله الصبح يدوب لسه بطلع من باب البيت، ولد صغير بجوز ما بتجاوز عمره 8 سنوات ماسك العلم الأردني وقاعد برفلف لحاله بالشارع لحاله. يعني المناظر والمشاهد اللي قاعدين بنشوفها تفتح النفس، بتكبر قلبنا. احنا كنا معاكم داعمينكم، راح نكون معاكم في هاي التغطية للساعة 10 وممكن انها تمد ان شاء الله. كل الدعم للمنتخب، كل المؤازرة للمنتخب، احنا معاكم وجنبكم بإذن الله.
0: يعني شوف الأعصاب، احنا مش قادرين نحكي كثير انه احنا بالنا مع المباراة. صحيح. واكيد، لكن اليوم وجبنا نكون معكم، وهذه التغطية المباشرة اكيد من شاشة التلفزيون الأردني لهذا الصباح وبداية هذه المباراة، وبإذن الله يكون فالنا الفوز بهذا الصباح. واليوم زملائنا متواجدين في الأماكن الموجودة في العاصمة عمان ومحافظاتنا، زملائنا الموجودين ايضا لتغطية فعاليات مباراة اليوم الأردن والنمسا. بالمناسبة يعني صحيح النمسا ممكن بيحمل ألقاب، بحمل أرقام، شارك في نهائيات كأس العالم وكانت آخر مشاركة له بعام 1998، لكن الأردني أول مرة بيشارك في كأس العالم، معه حلم، معه طموح، معه إرادة، معه عزيمة شعب اليوم بساند منتخبنا الوطني في هذا الصباح، ولأول مرة معلمنا برفرف في ملاعب كأس العالم. وبإذن الله كل 4 سنوات كنا كل 4 سنوات ننتظر كأس العالم ونشجع فريق آخر، بندور على تيشيرت أو كلر لأحد الدول، لكن اليوم إحنا بندور على تيشيرت الأردني، على الكلر تبع الأردن، منتخبنا، منتخب النشامة. والحمد لله تحقق الحلم إنه إحنا اليوم موجودين في كأس العالم.

0: أكيد متابعينا الكرام ومشاهدينا بهذه التغطية الخاصة بإذن الله تعالى معكم على مدار الساعة، وأولا بأول بكافة الأخبار العاجلة، وأيضا زي ما شفنا وشاهدنا على الشاشات العربية الآن سمو ولي العهد يتابع مجريات المباراة بداخل الاستاد بمنطقة سان فرانسيسكو، وأيضا دولة الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء متواجد الآن في المدرج الروماني. عبد الملك،
1: أكيد رائد، يعني يكفينا فخر صراحة سمو ولي العهد متواجد بين الجمهور بساند وبدعم المنتخب، واقف معاهم من أول لحظة. أيضا سمو ولي العهد يعني دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء موجود في المدرج الروماني، كنا إيد واحدة، كنا متواجدين، كنا متحمسين، ويبدو أنه إحنا كمان كثير الحماس مبين علينا، التوتر مبين علينا، ولكن يعني مشاعرنا جدا مختلطة، مشاعرنا مليانة فرح فخر، بدنا دائما يعني ما شاء الله يعني دفاع قاعدين بنسمع، احنا مش عم بنشاهد صراحة ولكن بنسمع
0: انه
1: الاجواء جدا في الملعب حماسية، الشباب ما شاء الله اداء رجولي زي ما كانوا بيحكوا مع سمو ولي العهد انه احنا داخلين الملعب داخلين بروح قتالية قوية، داخلين نورجي كل العالم اللي موجود هسه بالولايات المتحدة وايضا بكل دول العالم قديش احنا ايد واحدة، قديش احنا فخورين، قديش احنا قويين في الملعب، وايضا يعني مساندة الجالية الأردنية هناك، الكركبة اللي عاملينها، محبتهم لوطنهم، كل واحد بده يفتخر بطريقته سواء هون ولا هناك، كل واحد قاعد ببين أفضل صورة عن وطنه، وإن شاء الله نكملها في مباراة اليوم
0: يا رب. يعني مرور 7 دقائق تقريبا على بداية المباراة، والنشامة ما شاء الله عليهم بالملعب كما جاءت الأخبار لنا، وأيضا خط الدفاع اللي نفتخر فيه جميع اللاعبين الموجودين في الملعب وكافة النجوم، نجوم الأردن اليوم بيسطروا أسماءهم بكأس العالم، هذه التجربة الأولى لمنتخبنا الوطني زي ما بنشوف الآن هذه الصور من المدرج الروماني.
1: يا سلام،
0: قديش بنشوف الناس يعني الحماس والمواطنين المتواجدين، عن جد هاي الفرحة الأردنية اللي من القلب، هاي الفرحة الأردنية اللي إحنا عن جد كنا جزء محرومين منها بكأس العالم، لكن اليوم بنشوفها على أرض الواقع والحلم صار حقيقة، وشفنا الآن دولة الرئيس أيضا ومعالي وزير الشباب دكتور رائد العدوان وأيضا معالي دكتور محمد المومني وأيضا المهندس يوسف الشواربة أمين عمان، الجميع موجود، وأيضا عماد حجازين أيضا معالي وزير السياحة المتواجد الآن في المدرج الروماني. ها هي القلوب الأردنية، ها هم النشام الأردنيين متواجدين في هذه الأماكن وتحديد المدرج الروماني لمتابعة المباراة.
1: رائد، أنت شايف وجوههم، يعني شايف قديش التوتر، شايف قديش إحنا قاعدين متشوقين،
0: يا رب
1: يعني
0: يا رب.
1: قديش طلع كيف كل الناس، يعني والله أول ما جاب الصورة بصراحة يشعر بدني للأمانة، لأنه يعني الشعور يعني شعور غريب،
0: يعني أنا أوصف هذا المشهد بالعائلة الأردنية، عن جد العائلة الأردنية
1: فعليا،
0: هاي هي العائلة الأردنية زي ما بنشوفناها هاي بالمدرج الروماني بهذا وكل محافظاتنا طبعا، لكن هذا المشهد احنا هاي عيلة أردنية، الكبير مع الصغير والنشمي مع النشمية والأخ
1: الوزير مع المواطن مع الدكتور مع المهندس، كلياتنا ايد واحدة، كلياتنا قاعدين من آزر وبندعم منتخبنا، يعني نتمنى لهم يا رب كل التوفيق
0: يا رب.
1: واحنا معاكم وجنبكم وساندينكم
2: للأمام، وان شاء الله بالتوفيق، فريقنا شامة دايما مبيضين الوجه وبترفعوا الراس، نحن معكم والله معكم واللي الله معه ما بيخاف من شيء، إلى الأمام وبالتوفيق يا رب، عسى الحلاني، بحبكم قد الدنيا.

0: يعني كل الشكر أكيد للفنان عاصي الحلاني يعني على هاي الأغنية الحلوة، على هاي الغناء من القلب للنشامة، وأكيد بدنا نشكر كل فنانينا اللي قدموا لمنتخبنا الوطني ولأردننا الحبيب أغاني بتليق فيهم بصراحة، يعني إحنا بنفتخر فيهم ودائما إحنا مشغلين هاي الأغاني من فترة طويلة صراحة، كل يوم قاعدين نسمعهم، كل يوم بنتحمس أكثر، وإحنا بنشاهد وإحنا معاهم يعني قلبا وقالبا بصراحة، والأجواء جدا حماسية، إحنا جدا متحمسين هون، نفسنا أنه نحضر المباراة معاكم بصراحة، ولكن يعني موجودين لحتى نكون كداعم وكمؤازرة لإلكم من خلال الشاشة الوطنية. أكيد
1: أكيد عبد الملك، وزي ما بنعرف أكيد عفوا ما سمعناك. نعم أكيد الآن بيخبرونا، ومامون السلام والمساعد بيخبرنا، إحنا مش متابعين، هم بيتابعوا بخلف الكواليس، أنه الآن بدقيقة 12 كانت هجمة أيضا لمنتخبنا الأردني، فإن شاء الله الهجمات تكثر يا رب، نقول يا رب بدنا النشمية والنشميات بكل محافظات لترفع يديها للسماء وتقول يا رب فالنا الفوز اليوم، كل قلوبنا اليوم مع النشامة، كل مشاعرنا مع النشامة، هاي الفرحة اللي جواتنا ترى ما نمنع، حاولنا ننام بس ما عرفنا ننام. هذا الشيء مش كرة قدم، هذا الشيء حب وطن، هذا الشيء حب علمنا، حب شعارنا، حب ملكنا، حب قيادتنا الهاشمية، قديش احنا مبسوطين وفرحانين وبنفس الوقت متوترين، لكن هي مباراة بإذن الله إلنا نصيب منها اليوم مع منتخب النصر.
0: أكيد رائد، هو الفخر بوازي التوتر بصراحة، يعني احنا كثير فخورين ومتحمسين ويعني قلوبنا كلها معاهم، ولكن في توتر كثير كبير، بدنا يجيبوا جول، بدنا يكون الهجمات إلنا أكثر، بدنا يكون إن شاء الله الدفاع على صالحنا برضو أكثر، يعني كل الدعم وكل المؤازرة، الشاشة عم تحكي صراحة، ومش بس المدرج الروماني، كل محافظات مملكتنا الحبيبة متواجد فيها أماكن، مراكز شبابية قاعدة بتبث هاي المباراة، وأيضا شاشات كلها موجودة لخدمة المواطنين، لحتى الكل يكون قاعد عم يحضر، لحتى الكل يكون عم بآزر عم بدعم، إحنا مش بس في الجالية الأمريكية متواجدة عم تحضر، إحنا أكيد يعني بنغبطهم صراحة، ولكن إحنا هون موجودين وقاعدين بندعم وقاعدين بنحضر بكل قوتنا وبكل حماسنا، وبإذن الله متفائلين إنه اللي جاي راح يكون أفضل، وإحنا هاي أصلاً اليوم انطلاقة، وإحنا المواسم الجاي خلص بإذن الله حنكون دائماً متواجدين في مونديال كأس العالم، ما راح نشجع أي فرق ثانية، راح نشجع دائماً منتخبنا، لابسين الكلر تبع منتخبنا اللي إحنا كنا من سنين طويلة وإحنا نحلم إنه منتخبنا يكون في كأس العالم.
1: زي ما تفضلت عبد، يعني هذا حلم، والآن إحنا بنشوفه ونشاهد وبنعيشه، بنعيش هالأجواء على أرض الواقع لمنتخبنا، منتخب النشامة، وإن شاء الله كل 4 سنوات نسمع اسم الأردن في كأس العالم، واليوم هذا الجيل الكروي الجديد، وأكيد ما قدموا أجيال سابقة، لكن اليوم أيضا تمشي وتسير هذه المسيرة بإذن الله من نشامة ونشميات منتخباتنا الوطنية بكافة الألعاب، مش بس كرة القدم، بنشوف اليوم قديش الأردني عنده إرادة، عنده تصميم أنه يوصل للعالمية، واليوم بكرة القدم وصلنا للعالمية، وأكثر من رياضة وصلنا للعالمية، وإحنا اليوم قدها بإذن الله تعالى، ونمثل اسم الأردن عالي أكيد من خلال النشامة والنشميات بأي رياضة كانت. لكن اليوم مباراتنا للأمانة يعني هي أول مشاركة لنا بكأس العالم، وأول يعني شعور شهدنا تصريح أيضا الكابتن موسى التعمري مبارح بيقول أنا شعوري مختلف، يعني مش عارف أوصف الشعور إلا، فأنا بدي أخبيه لبكرة بالمباراة أطلعه على أرض الملعب بالمستطيل الأخضر، فقديش جميل اليوم حتى لاعبتنا حاسين بهذه الفرحة، حاسين بالشعور والمسؤولية للأمانة جميعهم، وكلهم على قدر كافي من المسؤولية اللي اليوم بيلعبوا بروح قتالية، روح الأردني لما يكون عنده هدف وإصرار وعزيمة أنه يوصل لهدفه، وإن شاء الله الهدف قادم، وإن شاء الله الفوز قادم، وإن شاء الله النشامة قدها بإذن الله تعالى.
0: الأداء رجولي، والحلو برضو كمان بتصريح حاتهم امبارح رائد انه كلهم بيحكوا ما في توتر، احنا بس في عندنا حماس للمباراه، كلهم ايد واحده، كلهم داعمين لبعض، كلهم متكاتفين مع بعض، زي ما هم بالمنتخب متكاتفين احنا هون متكاتفين وداعمين سواء داخل او خارج الوطن، حتى المواطنين في الدول الثانيه، في دول اعطتهم انه يكون عندهم زي انه ساعتين يحضروا فيها المباراه، واذا كان في فوز للنشامة بإذن الله حيكون
1: برضه للأردنيين إجازة. صحيح
0: بالضبط. فيعني قديش حتى الدول الثانية قاعدة
1: بشرونا
0: تساند. احنا سامعين
1: احنا بنسمع صراحة بنسمع الشباب تحضر فطمنونا يعني
0: يا ريت طمنونا هيك
1: عن مجريات المباراة. بجوز انا وعبد الملك ما بنحضر الآن لكن قلوبنا مع النشامة فعليا. صحيح. مشاعرنا مع النشامة سحطنا على الهواء لكن أكيد اليوم الروح والقلب والتفكير والعقل وكل شيء فينا اليوم مع النشامة ومباراة النشامة لهذا الصباح. وإن شاء الله يا رب هيك نسمع الجول وفرحة الجول والقوال ويا رب النشامة يكونوا قدها بإذن الله وأنتوا قدها
0: بإذن الله قدها. هم قدها هم قدها ودائما إحنا فخورين فيهم وأكيد عارفين إنه هسه هم عم بيعملوا أداء رجولي في الملعب. هذا الأداء اللي راح ينعكس عليهم سواء هسه أو للأيام اللي جاي بإذن الله. يعني قاعدين بنسمع إنه
1: عود الفخوري قاعد يبدع يقول لك في الملعب.
0: ان شاء الله يا رب انه نسمع كمان شوي واحنا على الهواء معاكم
1: يا أكيد الله.
0: قول لمنتخبنا الاردني هي المباراه الاولى رعد يعني المباراه الاولى لازم احسن اداء انه يطلع منهم. احنا معاهم بكافه النتائج اللي ممكن تطلع ولكن يعني احنا بنتمنى انه يكون بصراحه فانا الفوز ادائنا قوي رجولي وباذن الله. هي بيحكوا كمان في ركنيه ان شاء الله هي ركنيه يكون فيها هدف رأسي.
1: المهم عبدالك إحنا للتسعين مع النشامة للدقيقة التسعين بإذن الله للنشامة إن شاء الله. هنشوف في ركنية في ركنية يعني بدنا نشوف يا رب
0: عم نستنى عينا معاكم وعم نسمع
1: هاي المحاولات الأردنية ترى مبشرة
0: يا رب.
1: هاي المحاولات الأردنية بتبين إنه إحنا اليوم بدنا نهجم بدنا نجيب بدنا ندخل جول. فيا رب تكون هاي المقدمات لهدف جميل لمنتخبنا الأردني. وبالمناسبة بدي أقولها على الهواء ترى حلمت حلم وأنا نايم حلمت ساعتين لكن حلمت إنه يعني نجم منتخبنا موسى تعمري جاب جول. بقول يا رب صحيت من النوم بقول يا رب الحلم يتحقق يا رب
0: إن شاء الله ربنا هيك يكون معاهم وإحنا قلوبنا كلها معاكم ومشاعرنا كلها معاكم وفالكم الفوز بإذن الله.

0: يعني بهذه الأجواء الأردنية ووصلتنا الأخبار الآن، أكيد يعني جاء هدف لفريق النمسا، لكن معنوياتنا عالية ورح تظل عالية بإذن الله تعالى. يعني النمسا يصنف 24 عالميا، وهي المشاركة الثامنة له بكأس العالم، لكن إحنا اليوم مشاركتنا الأولى، لكن هذه المشاركة بإذن الله ستكون وستحقق نتائج كبيرة جدا لمنتخب النشامة.
1: والمباراة ببدايتها رائد، يعني ما في أي شيء بيخلينا أنه ما نآزر أو ما نشد الدعم، بالعكس إحنا مستمرين والشباب لسه قدها، وبإذن الله حيكون في نقلة نوعية في المباراة، لأنه الشباب لسه يعني عم بفوتوا بالمباراة شوي شوي، فإن شاء الله كل الدعم لهم، وبإذن الله إنه إحنا قاعدين بنسمع صراخ، قاعدين بنسمع حماس، ولكن إحنا عن جد مش عارفين كيف الوضع. إن شاء الله يا رب هيك يكون كل الدعم لهم، وإحنا معاهم وساندينهم، وأكيد الأداء الرجولي اللي قاعدين بيعملوه في الملعب إحنا فخورين فيهم، وقاعدين بندعي لهم بصراحة من كل قلبنا، وبنتمنى إن شاء الله إنه تكون في مجريات مختلفة بالمباراة،
0: إن شاء الله يا رب
1: عدل النتيجة، نطلع بتعادل، بنطلع بفوز، لسه المباراة لآخر دقيقة،
0: لآخر دقيقة
1: ممكن إنه تنقلب 180 درجة، فأكيد إن شاء الله بإذن الله فالهم النجاح وفالهم الفوز بإذن.
0: يعني بغض النظر عن النتيجة، اليوم حلمنا تحقق وإحنا مع النشامة، وإن شاء الله يتم تعديل النتيجة والفوز أيضا، لكن اليوم ما نكون محبطين، بالعكس إحنا اليوم كلنا فخر إن شاركنا بكأس العالم، كلنا فخر اليوم إنه إحنا كأردنيين متواجدين، إنه العالم اليوم كل بيسأل عن الأردن، هذه البلد اللي بجوز صغيرة بحجمها بمواردها لكن كبيرة، قيادتها كبيرة بالنشامة اللي وصلوا لكأس العالم من أنديتنا الأردنية، فقديش مهم اليوم نكون مقتنعين بهذا الكلام، إنه إحنا اليوم صحيح عنا بجوز شح موارد، عنا مساحتنا على الكرة الأرضية صغيرة، لكن اليوم كبار برجوليتنا بنشمي بإنه إحنا اسمنا النشامة، وقالها امبارح سمو الأمير علي بن الحسين لما قال لويش سميناهم نشامة، لأنهم قدها، لأنهم النشامة بيضوا وجهنا، لأن النشامة قدموا، وما ننسى قديش تعبوا لما وصلوا لكأس العالم، وكان أول فريق عربي ينضم إلى كأس العالم وبتصفيات كأس العالم، فهذا شيء يدل على تعبه، يعطيهم العافية جميعا كل شخص بالملعب والمستطيل الأخضر.
1: أكيد رائد، يعني الآن يعني استراحة شرب مياه بعد 23 دقيقة، إن شاء الله هسه بيرجعوا بمعنويات أفضل، الدعم النفسي مهم جدا، كلام المدرب، كلام الجهاز الفني كامل لإلهم أكيد راح يكون له عائد كويس لإلهم
0: إن شاء الله يا رب.
1: أنت حكيت رائد إنه إحنا بنفتخر فيهم بكثير أشياء، إحنا بنفتخر بأخوتهم، بتكاتفهم فعلا مع بعض، يعني سند، يعني هم قاعدين بسندوا بعض بطريقة الكل عم بتفاجأ منها بصراحة، وهاي اللي إن شاء الله ممكن إنها تؤدي للفوز، لأنهم يقلبوا النتيجة ويكون أمورهم بإذن الله أفضل ما يكون، يعني إحنا متحمسين جدا، وإن شاء الله يا رب هيك الأوقات اللي جاي راح تكون أفضل وأفضل، وكل الدعم وكل المؤازرة، وأكيد يعني الشباب في المدرجات أنا متأكد رائد، طبعا المدرجات فل، الجماهير الأردنية
0: متواجدة
1: ما شاء الله، فإحنا أكيد بنحكي لهم إنه أكيد الجماهير الأردنية مش مقصرين، داعمينهم، والصوت والروح اللي بيعطوهم للفريق أكيد بإذن الله حيرجع فيهم التعادل، وراح
0: إن شاء الله يا رب
1: بإذن الله بيكون فالهم الفوز بإذن الله.

0: يعني رجعنا لكم من جديد واكيد مستمرين معاكم في هاي التغطيه المباشره لمباراه منتخبنا الاردني مع النمسا، واكيد بنتمنى لهم الفوز وتكمله المباراه على خير يا رب باذن الله. وراح ننتقل معاكم مباشره لزميلنا عبد الرحمن جديفات من قلب البوليفارد، نصبح عليك ونحكي لك احكي لنا الاجواء من عندك عبد الرحمن.
1: الى خارج الملعب كره توزع مره اخرى هنا واصله من جانب سبيتر عوده من جانب سبيتر.
0: اكيد يعني احنا ممكن الامور يعني شويه هيك فيها توتر فيها حماس.
2: صحيح صباح
0: الخير صباح الخير اكيد راح نرجع لكافه المشاهدين.
3: 11 لاعب بس 12 مليون خلف كل اللاعبين، يعني زي ما بنشوف مشهد جدا جميل من النشامه من الاردنيين واقفين خلف منتخبهم الاردني. في اليوم بنحكي كل هذول اللي بنشوفهم جايين يشجعوا المنتخب الاردني النشامه ووقفوا خلفهم. اليوم يعني نقول اجواء حماسيه، اليوم بنحكي الاردنيين خلف المنتخب بالسراء بالضراء احنا وراهم زي ما بنشوف اجواء توتر لانه دخل الهدف الاول بس النشامه قدها راح يجيبوا الاهداف ان شاء الله، يعني راح نضل معاكم في متواصل.
0: أكيد يعني إحنا مستمرين معاكم ومكملين معاكم تغطيتنا المباشرة، وأكيد بدنا نرحب بضيفنا اللي صار متواجد معنا بالاستديو الكابتن ماهر إسماعيل مدرب نادي الشحرير القطري. أهلا وسهلا فيك وشرفنا.
4: أهلا وسهلا فيك عبد الملك ورعد، وصباح الخير لك وصباح الخير للسادة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا كابتن، يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك.
5: يعني اليوم هذه المشاركة الأولى بكأس العالم لمنتخبنا الوطني، وزي ما بنشوف اليوم هي صافرة البداية انطلقت قبل تقريبا 30 دقيقة. اليوم منتخب النمسا يتقدم بهدف، لكن اليوم أعطينا برأيك اليوم عن هذا الأداء، عن أداء النشامة، وقديش اليوم مهم يكون عندهم إرادة لتعديل هذه النتيجة.
4: بطبيعة الحال أنت يعني أول مشاركة لك في مونديال كأس العالم، حدث كبير جدا وحدث عظيم مش سهل أبدا. أنت بتعرف المشاركة في كأس العالم يختلف عن البطولات الأخرى مثل كأس العرب أو حتى أمم آسيا حتى تصفيات كأس العالم. أنت أمام التاريخ، أمام نجوم كبار، أمام القيمة السوقية بالنسبة للاعبين الدوليين. منتخب النمسا منتخب كبير على الرغم أنه غاب عن مونديال كأس العالم حوالي 28 عام
5: 1998،
4: فأعتقد آخر تواجده كان عام 1998، ولكن هو إنجاز كبير لمنتخبنا الوطني. وحقيقة للدقيقة حوالي 17 لم نشاهد يزيد أبو ليلى، كان منتخبنا الوطني جميل. نسبيا على الرغم السيطرة والاستحواذ للنمسا، ولكن شفنا موسى التعمري، شفنا تسديد عود الفرخوري، شفنا علي علوان هجمات عن تري لمنتخبنا الوطني شفنا، لكن هي دخلوا أجواء المباراة مبكر جدا بأمانة، وما شفناش يعني منتخبنا يعني في هذيك الرهبة أمام منتخب النمسا. ولكن أنت تعرف الخبرة الدولية والمشاركات الدولية دائما يعني كبيرة جدا، وبالتالي منتخب النمسا يتواجد فيه جميع لاعبين في الدوري الإسباني والدوري الألماني، فهم اكتسبوا خبرات طويلة. فأتمنى التوفيق دائما لمنتخبنا الوطني إن شاء الله.
0: أكيد يعني إحنا معاهم وقلوبنا معاهم ودعائنا لهم أكيد، ولكن يعني إحنا لما نحكي عن مشاركة أولى كمشاركة أولى، إحنا عارفين لسه إحنا بجوز وصلنا دقيقة 30 يدوب اللي حضرناه، وزي ما تفضلت إنه كان في أداء رجولي. قديش هذا الأداء الرجولي فعلا ممكن يعكس عليهم، ممكن يقلب المباراة كاملة بصراحة.
4: طبعا عبد الملك، شوف أنت النمسا ممكن يسيطر تكتيكيا، ممكن يسيطر يستحوذ على مجريات اللقاء، ولكن فعليا هو يعني غير مؤثر على مرمى يزيد أبو ليلى. باعتقادي دائما إذا تفوق عليه الفريق المنافس على المستوى التكتيكي، أنا باعتقادي إنه منتخبنا الوطني إذا ما قدرنا يعني نجري على المستوى التكتيكي، فالخيار راح يكون هو الجانب البدني ومعدلات الجري والالتحام، واحنا بنراهن دائما على الروح القتاليه اللي بتسلح فيها منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني عنده ميزه تختلف عن الاخرين، الروح القتاليه والولاء والانتماء وشرفيه الملعب، وبالتالي الواحد ضد واحد، وبالتالي هي جوانب مهمه جدا في كره القدم.
0: صحيح.
4: وهذه ميزه عند منتخبنا الوطني تختلف عن المنتخبات الاخرى. فاتمنى التوفيق من يعني لمنتخبنا، ويعني يعني 1-0 لغايه الان لا شيء في كره القدم، ممكن نعدل. فبالتالي باعتقادي انه يعني جمال سلامي والجهاز المعاون باعتقادي عندهم حلول، عندهم خيارات في هذه المباراه لمجارات منتخب النمسا، وكل شيء وارد، ممكن نسجل باي دقيقه، ولكن اعتقد انه على المدافعين واللاعبين او حتى المنظومه الدفاعيه لمنتخبنا الوطني انه يكونوا حريصين كل الحرص انه ما يكون هناك انهيار لا سمح الله على المنظومه الدفاعيه، وبالتالي تكلفنا خساره كبيره.
5: نعم. طيب كابتن، اليوم برايك كخطه اللعب لهذه اللحظة، كيف بتشاهدها اليوم خطة جمال سلام اللي قال حتى بتصريحه حكى أنه أنا اليوم ما راح أغير كثير على خطة اللعب لمنتخب النشامة، فقديش مهم اليوم الالتزام والانضباط داخل الملعب من النشامة وأيضا تنفيذ هذه الأوامر الموجودة من الجمال؟
4: أنا شفت منتخبنا الوطني لغاية الآن منضبط تكتيكيا داخل أرض الملعب على الشكل الهجومي، هو بتحول من من من شكله الدفاعي من 5-4-1 إلى 3-4-3 من خلال عود الفخوري وعلي علوان وموسى التعمري، مع تحفظ في وسط الملعب نزار رجدان ونور الروابدة. لكن الشكل العام للمنتخب الوطني منضبط تكتيكيا، التشكيلة مثالية داخل أرض الملعب، باعتقاد اللاعبين بيقدموا روح قتالية عالية، لكن الفوارق الفردية هي رعد، هي اللي يعني تختلف هون الموازين. أنت يعني أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، وبالتالي قلت لك الفوارق الفردية هي اللي بتلعب. أنت يعني لاعبين يتواجدوا في ألمانيا، يتواجدوا في إسبانيا، لاعبين منتخب النمسا، الأمر مش سهل أبدا. وبالتالي باعتقادي المنتخب منظم حتى في التحولات السريعة، شفنا موسى التعمري أكثر من كرة واجه حارس منتخب النمسا، لكن أعتقد تكتيكيا أن المنتخب منظم، التوازن الدفاعي يتم بطريقة جيدة، الترحيل الدفاعي. ولكن شوف حتى الهدف اللي أجا، يعني أنا كنت أتمنى على نور الروابدي لو أخذ خطوة للأمام، باعتقادي أنه التسديد يمكن ربما فاجأت يزيد أبو ليلى أو حجبت عنه الرؤية، ولكن باعتقادي لازم يكون تركيزنا أكثر فاعلية، خاصة ما نعطيهم المساحات دائما لمنتخب النمسا أنه يكشفوا يزيد أبو ليلى.
5: هو تكتيكيا يعني بجوز من خلال قراءتي أو قراءتنا لمنتخب النمسا أنه اليوم هو ببحث عن المساحات
0: يشتغل أي فرصة.
4: هو نعم هو ببحث عن المساحات، لكن إحنا عندنا عمق دفاعي جيد، يعني يزن العرب وعبد الله النصيب وابو النادي بأمانة عاملين امام يزيد ابو ليلى عمق دفاعي جيد. احنا حتى ما اعطيناهم اي مساحات في مواجهه مع يزيد، ما شفناش انفرادات، لكن هم عندهم سيطره واستحواذ في ملعبنا بطريقه يعني جيده. يجب على اللاعبين يعني هون دور محاور الوسط وعود الفاخوري لما بيرجعوا علي علوان بنضموا مع نزار جدان ومع نور روابده، لازم الضغط على اللاعب المستحوذ على الكره يكون افضل من هيك، حتى ما نعطيهم المساحات والثقة العالية انهم يتلاعبوا فينا في وسط الملعب، وبالتالي يعني ممكن يحدث يعني هدف يعني
0: اكيد
4: غير
5: اكيد كابتن. اكيد كابتن، لكن عن اذنك اكيد والمشاهدين راح نروح الى خيمة المونديال الى زميلتنا كاثي فراج المتواجدة هناك. وكاثي يعني نقول لنا اجواء الان المواطنين والمشجعين وماذا لديك، تفضلي.
6: أهلا متابعينا ومشاهدينا الأعزاء على شاشة التلفزيون الأردني، وأيضا مستمعينا على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. معكم اليوم في هذا اليوم التاريخي، تحديدا في مباراة الأردن مع النمسا في كأس العالم، أجواء حماسية جدا للأمانة. أنا عم بقدم بس أنا عقلي على مع المباراة ومع يعني لعيبتنا. للأمانة أداء مشرف، أداء جميل جدا، في ضغوطات أكيد، ولكن إحنا عم منتابع وعم نشاهد هذا الأداء الجميل من النشامة. وبدينا ضيوف معنا بالاستوديو المتواجد في العاصمة عمان خارج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. رح يكون معنا الكابتن جريس تادروس نجم المنتخب الأردني السابق ونادي الفيصلي، وأيضا معنا الكابتن أحمد عبد الحليم نجم المنتخب الوطني السابق ونادي الوحدات. كباتن أنا بعرف أن أنتم متابعين، بس إحنا وصلنا الهوى وعم نتعرف نحكي أكثر عن المباراة. أجواء حماسية جدا، الأعصاب مشدودة جدا. نتحدث في البداية عن بداية أو كيف تقيمون بداية المنتخب الأردني في الدقائق الأولى؟
7: هلا على الهواء احنا؟
6: على الهواء تفضل.
7: هلا احنا المباراة والله بصراحة ما دخلنا فيها، هلا بداية المباراة يعني صارنا بنلعب 35 دقيقة بس الأردن مش شايف حاله بالملعب.
6: اوكي.
7: احنا خايفين شوي. يعني الخوف لازم يروح منا، المنتخب النمساوي إذا هاجمنا ممكن نعمل إشي. فالمباراة إن شاء الله يعني بس بدنا الرهبة تروح عنا إنه نهاجم شوي.
6: كابتن محمد، يعني عم بتشوف في هناك دفاع، يعني أنا عم بتابع في دفاع وعم بيكون في هناك تحركات، حدثنا عن تفاصيل هذا الأمر.
8: هلا زي ما تفضلي كابتن، إحنا لازم يكون عندنا جرأة هجومية.
6: أوكي.
8: صدقاً المنتخب النمساوي منتخب قوي في الشتنين بيختلفوا عليه، بس إحنا بالنهاية كل ما إحنا نهاجم المنتخب النمساوي بنعمل خطورة على مرماه. احنا بنتمنى من اللاعبين يكون عندهم جرأة هجومية أكثر من هيك.
6: بس كنا نشوف كابتن جيريس يعني كان في هناك محاولات عديدة من قبل النجامة للتسديد في المرمى النمساوي، نتحدث عن هذه الجزئية.
7: اللحظات اللي رحنا فيها على الجول ما خفنا، عملنا خطورة، فبدنا هاي إنه النجامة ما يخافوا يأدوا عليهم، يستمتعوا شوي بالفوتبول، يلعبوا كرة قدم، وإن شاء الله إنه ربنا بفرجها معهم
6: إن شاء الله. يعني شفنا في ضغط، كان في ضغط من قبل النجامة على المنتخب النمساوي، أم بتشوف لسه اليوم لسه لهلا ما أدى الضغط اللي بيأدي النشامة عادة في المباريات؟
8: إحنا فترات قاعدين بنفوت أجواء المباراة.
6: أوكي.
8: أنا حكيت كل ما يكون عندنا جرأة هجومية بنهدد المنتخب النمسا، بس إحنا فعلياً راجعين كثير لورا،
6: لازم يكون يعني في هجوم أكثر،
8: لازم نتحرر أكثر من ناحية الهجومية.
6: أوكي.
8: نستحوذ على الكرة عشان نخفف علينا من الضغط منتخب النمسا.
6: كابتن جيريس يعني شفنا أداء الشباب، يعني هل في أداء نجم من نجومنا كنت متوقع يكون أكثر، في نجم من النجوم ظهر أكثر في خلال هذه المباراة؟
7: إحنا لسه منأدي أحسن من هيك، شبابنا عندهم أكثر من هيك، بس بدنا ما نخاف، نأخذ الجرأة إنه نهاجم، لأنه المنتخب النمساوي هو قوي بس برضه هو خايف منا، بس إحنا ما منبادر للناحية الهجومية، فإذا إحنا أخذنا وما خفنا نحاول نعمل خطورة ممكن نسجل عليهم.
6: كابتن أحمد بتشوف هاي النتيجة هي مش نتيجة نهائية لسه يعني، ولكن تحدثنا عن رؤيتك ممكن أو توقعاتك من خلال الدقائق القادمة.
8: لا شك بالفعل إحنا بنلعب 90 دقيقة ما بنلعب 45 دقيقة.
6: صحيح.
8: إحنا نصبر. إحنا شفنا المنتخب القطري في الدقيقة 93 سجل.
6: صحيح.
8: إحنا لازم نصبر، ما نفتح خطوطنا، نكون متوازنين ونلعب بثقة أكثر من هيك. وكل ما هجمنا، بدي أرجع أحكي، كل ما هجمنا على المنتخب النمسا كل ما عملنا عليهم خطورة، فإحنا لازم يكون عندنا جرأة كبيرة في الهجوم.
6: كابتن جيريس يعني أنتوا قاعدين بس يعني اللي بده يقوم يعني بعرف اللاعب حتى لو بطل يلعب بلا بضل الروح مختلفة.
7: أكيد روحنا معهم، يعني إحنا مع المنتخب، فزي ما حكينا هلا المنتخب كرة القدم 90 دقيقة.
6: نعم.
7: مباراة شوطين. صحيح. الشوط الأول هذا يعني ممكن بتقرب على النهاية، بس إحنا الشوط الثاني بدنا يكون عندنا الرهبة الهجومية إنه نهاجم وما نخاف، لأنه
6: صحيح.
7: إذا ما خفنا منأدي كويس في الملعب.
6: صحيح. سنعود لتكملة الحوار معكما، ولكن نعود للاستوديو ونعود لهذه التغطية الخاصة لمباراة منتخبنا الوطني وأيضا النمسا.
0: أكيد كاثي، شكرا لك كاثي، يعطيك ألف عافية. ويعني الأجواء حماسية من هناك، يعني بصراحة دائما إحنا متحمسين جدا.
5: صحيح.
0: أجواء حماسية، الأجواء يعني تحت النار زي ما بنحكي. بدنا نرجع لك كابتن ماهر، يعني إحنا بنشوف إنه المنتخب الشوط الأول قارب على النهاية، تتوقع راح يكون في تبديلات في بداية الشوط الثاني؟
4: أشوف توقعاتي الشخصية، طبعا المدير الفني أكيد عامل حساباته الفنية حسب ظروف المباراة.
0: نعم.
4: فباعتقادي ممكن يكون هناك تبديل، يعني تبديل ممكن يكون بين الشوطين أو بداية الشوط، أعتقد ممكن يكون يصبر حتى لبداية الشوط الثاني، يشوف هل المنتخب النمسا يعني ممكن يعزز هجومه القوي، ممكن يعني على حساب أكيد راح ينزل لاعبين وسط أو مدافعين، يعني حتى يقدر يعني يضبط الجانب التكتيكي داخل
0: الخصم اول، ممكن بعدين هو يخذل.
4: طبعا هي قراءات مدربين دائما، يعني عرفت كيف، لكن هو بامانه احنا نفتقد دائما يعني النجم الدولي يزن انعمات.
0: صحيح.
4: كمحطه رئيسيه في الملعب، وابراهيم صبرا اعتقد هاي الاصابات يمكن شويه اثرت على بعض تكتيك الملعب. احنا شفنا اليوم عود الفاخوري مكان موسى التعمري، فبالتالي هذا دليل على انه الكابتن جمال سلام بحاول يجد حلول وخيارات هجوميه. فان شاء الله اتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في هذه المباراه.
5: يعني اكيد كانت فرصه الان من ضربه ركنيه لمنتخبنا، ويعني كادت ان تكون نقطه التعادل لمنتخبنا، يعني
0: تعادل جاي باذن الله.
5: يعني كابتن الامل لسه موجود، وبنشوف النشام الان قديش مصرين يهاجموا، قديش مصرين يعادلوا النتيجه تحديدا اليوم. هل برايك الكابتن جمال سلام راح يكون له خطة بديلة بالملعب الآن، ولا راح يمشي على نفس الخطة الآن؟
4: شوف المنتخب الوطني يعني أداؤه ثابت
5: متزن للأمانة
4: من ثلاث سنوات احنا في يعني كنا نلعب في اسلوب 3-4-3 اليوم شوية الوضع مختلف قلت لك الاستحقاق الدولي في كأس العالم يختلف عن البطولات الأخرى فهو اليوم بيعمل عمق دفاعي عالي المستوى ولكن هو الهجمات العنترية اللي احنا بنشوفها من موسى التعمري وعود الفخوري وعلي علوان هي محتاجة أكثر شجاعة وأكثر جرأة يدخل لمرمى النمسا وقدرنا نسدد في أكثر من كرة ووصلنا وبعتقد انه يعني لكن هناك يعني ضعف شويه في وسط الملعب لانه الفوارق الفرديه في وسط الملعب هي اللي بتلعب دور كبير فبالتالي الخبرات الدوليه والاحتكاك طبعا. الدولي يصب في مصلحه منتخب النمسا لكن في حظر دفاعي كبير من المنظومه الدفاعيه بالنسبه لمنتخبنا عندما يستحوذ على الكره المنتخب النمسا تلاقي منتخبنا الوطني جميع اللاعبين في ملعبنا في تمركز في يقظه في الضغط على اللاعب المستحوذ على الكره اللي بيهمني في الموضوع انه احنا ممكن نعدل ولكن لازم يكون في عندنا صبر كبير على الدفاع انه ما نسمح لهم اكثر يوصلوا لمرمانا وما نبالغ في الدفاع ونتراجع لخط 18 نعم ما لازم نبالغ كثير في الدفاع وبالتالي انت كل ما رجعت لخط 18 كل ما اعطيت المساحه انت لمنتخب النمسا انه يتمادى
5: وانه
4: يلعب براحته ويعمل سيطره واستحواذ عليك من خلال التمرير ومن خلال الجري بالكره وبدون كره فبعتقد لازم يكون عندنا جراءه بتتمثل في موسى التعمري وعلي علوان وعود الفخوري واسناد كبير لا يجب ان يكون من نور روابدي ونزار رجدان في في, في في في لازم يكون في اسناد للمهاجمين
0: أكيد. طيب كابتن يعني احنا زي ما حكينا انه الشوط الاول قارب على الانتهاء ولكن زي ما حكينا برضو قبل شوي انه المنتخب القطري جاب التعادل في الدقيقه 93 يعني احنا المباراه لسه ان شاء الله راح ترجع تبلش بالشوط الثاني وتكون الامور اكيد افضل يعني زي ما بنتمنى ولكن بدي بخبرتك كمدرب ولاعب سابق هل بتشوف انه احنا نعتمد على المرتدات ولا احنا لا نضلنا بالهجوم بكل صراحه
4: لا احنا امكانياتنا شوف احنا نتكلم بكل واقعيه نعم. عبد الملك احنا منتخبنا الوطني هو طريقه لعبه وامكانيات اللاعبين هو على اساس هو جمال سلامي عمل هاي الطريقه والاسلوب هو بناء على امكانيات اللاعبين اللي عندنا احنا ما عندنا الامكانيه العاليه مثل منتخب النمسا السيطره والاستحواذ من خلال الملعب المنافس لكن احنا قوتنا وميزتنا في التحولات السريعه يعني بنلعب على الكاونتر اتاك من خلال الهجمات المرتده السريعه اللي بتتمثل في موسى التعمري دائما عنده نعم نجم عربي لكن هو بعقليه اوروبيه مختلف
0: صحيح.
4: يعني وجوده في رين الفرنسي نعم صحيح. يعني انت بتشعر فيه الكره في معاه كانه لاعب اوروبي
0: صحيح.
4: فبالتالي بعتقد انه جمال سلامي واقعي جدا وبالتالي طريقه اللعب والاسلوب تخدم يعني هذا الاسلوب هو الوحيد اللي ممكن يخدم منتخبنا الوطني احنا شفنا المنتخبات العربيه في في في في في دور المجموعات
0: نعم.
4: في المباريات الاولى في هناك منتخبات نعم زي منتخب القطري اعتقد لوبتيجي كان سيطرة واستحواذ لمنتخب سويسرا لكن استطاع صحيح. انه من خلال كره عرضيه دقيقه 93
0: هاي كرة
4: وهذه يعني ممكن
5: استغلال اللحظات
4: ممكن انت شكليا تسيطر على المباراه لكن ما مدى تاثيرك انت على هذا السيطره والاستحواذ ممكن لا شيء في كره القدم ودليل مباراه منتخب قطر امام سويسرا
0: صحيح
5: نعم طيب كابتن اليوم باعتقادك بهذا الاداء اللي شاهدنا منه الان اجزاء من خلال الشاشات تعتقد راح يكون في مفاجات بهاي المباراه ولا لا
4: اعتقد 100% اذا استمر منتخبنا في هذا الانضباط التكتيكي والصبر والتوازن في الدفاع من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه باعتقادي انه ممكن نشاهد ممكن مهند ابو طه عنده ميزه في التسديد على المرمى شفنا توغل احسان حداد من جهه اليمين واول دقيقه في المباراه قدر يسدد على مرمى منتخب النمسا شفنا عود الفاخوري من خارج خط 18 قدر يسجل اذا احنا عندنا قدره على الوصول لمنتخب النمسا ممكن تحدث المفاجاه باي لحظه ممكن نسجل لكن انا بهمني قبل التسجيل بهمنا مساله واحده انه احنا نتوازن من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه يكون شكلنا التنظيمي عالي المستوى شكلنا
0: انضباط اكثر
4: نعم الانضباط التكتيكي هو اهم ميزه في هذه المباراه انك قديش انت تنضبط في هذه المباراه هذه اهم ميزه في المباراه
0: نعم طيب كابتن يعني احنا برضه يعني شايفين وكلياتنا انه الاوضاع شوي هيك فيها توتر والمنتخب النمساوي معروف بانه هو بيعتمد كثير على العرضيات بيعتمد كثير على الركلات الجانبيه الى اي مدى لازم يكون عندهم جاهزيه في انهم يكون الدفاع كثير متماسك اللعيبه كل واحد موجود مع خصمه يعني هذا الانضباط اللي زيادة ضروري جدا انه يكون متواجد.
4: يعني بلا شك هو بتميز بالكرات الثابته، بتميز بالضغط العالي، بتميز بالسيطره والاستحواذ. احنا مش لازم نعمل مشاكل كثير في في في وسط ملعبنا او على مشارف خط ال 18 امام يزيد ابو ليلى. لازم نقلل من اخطائنا من الكرات الثابته، هم بيمتازوا بالكرات العرضيه، بيمتازوا بطول القامه، المواصفات الجسديه بالنسبه لمنتخب النمسا زي ما شفت عالي جدا، فهم بيستغلوا دائما الاخطاء وبيلعبوا على اخطاء دائما الفريق المنافس، وهذه مشكله جدا، يعني مشكله كبيره. فبالتالي مطلوب من يزن العرب
0: إدراكها أكثر
4: وحذر أكثر ويقظة أكثر، واللعب من مبدأ الأمان، اللعب من مبدأ الأمان. فبالتالي ممنوع الأخطاء على مشارف الثمنتاش. ليش؟ لأنه ممكن يستغلوا منتخب النمسا أي كرة ثابتة، ممكن لا سمح الله ممكن يسجلوا فيها هدف، لأنه بتميزوا بالكرة الثابتة بشكل كبير.
0: صحيح.
4: بتميزوا بالكرات العرضية. نعم.
0: صحيح.
5: الآن يعني ما بين الشوطين كابتن، ماذا تتوقع من الكابتن جمال السلامي في الاستراحة ربع ساعة؟ ماذا تتوقع من الكابتن جمال السلامي بعد أداء الشوط الأول؟
4: يعني تعليماته راح تكون واضحة جدا، انه راح يطلع اللاعبين من الضغط النفسي الهائل اللي عليهم.
0: أكيد
4: اداء رجولي قتالي على الرغم من تاخرنا ب1-0، لا شيء، هذا الشيء لا يعني اي شيء في كره القدم. طبيعي جدا انه ينظم الفريق بشكل اكبر. باعتقادي يعني انه ممكن تكون هناك حلول وخيارات هجوميه بالنسبه لمنتخبنا تتمثل في عادل عزايزة، ممكن يكون محمود مرضي في بأي شكل من الأشكال. لكن هو الآن يعني كأول مشاركة لمنتخبنا، وتعليمات الكابتن جمال سلامي أنه على اللاعبين أنهم يشكرهم ويرفع من معنوياتهم ويحثهم على الصبر في الدفاع.
5: يعني انتهى الآن الشوط الأول لمباراة الأردن والنمسا بتقدم النمسا، لكن اليوم أكيد نتمنى أيضا ببداية شوط ثاني تكون قوية، يعود النشامة من جديد ليعادل فريق النمسا. كابتن يعني زي ما تفضلت الآن لسه الفرصة قدامنا، لسه الأمل موجود، وإحنا بهذا الصباح بنشكرك صراحة على وجودك معنا، بجوز قطعناك على المباراة اليوم.
4: الله يسعدك.
5: شو حاب توجه رسالة بهذا الصباح؟
4: يعني أنا سعيد جدا إني بتواجدي معكم في هذا الصباح. برنامج محترم وما شاء الله يعني في كل محافظة نلعبها ومتابعة بشكل كبير. أتمنى من الله إنه ربي يوفق منتخبنا الوطني
5: إن
4: شاء الله في هاي المباراة تحديدا.
5: أنا
4: دائما الظهور الأول في كأس العالم ظهور شوية فيها نوع من الرهبة، ولكن أتمنى يكون في نتيجة إيجابية
5: إن شاء الله
4: في هذه المباراة من أجل الاستحقاق أمام الجزائر والأرجنتين
0: بإذن الله. يا كابتن متشكرك جدا على وجودك معنا، وإن شاء الله بيكون لك وصلات غيرها معنا. شكرا لك، وأكيد مكملين معاكم بعد هذا الفاصل.

0: اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، اكيد مستمرين والان اكيد الاستراحه ما بين الشوطين، لكن راح نروح لزميلتنا كاثي فراج الان وضيوفها الكارم الكابتن جيري ستادروس وايضا الكابتن احمد عبد الحليم. ايضا كاثي تفضلي.
1: واهلا وسهلا بكم مجددا يعني في هذه التغطيه الخاصه، وانتهى الشوط الاول لمباراه الاردن والنمسا 1-1 يعني لا شيء، لسه في كمان 45 دقيقة، هناك أداء جميل، أداء مختلف من قبل النشامات. اسمحوا لنا نرجع نتحدث أكثر عن المباراة مع كباتننا يعني الكابتن جيري ستادروس وأيضا الكابتن أحمد عبد الحليم. أهلا وسهلا بكم مجددا. انتهى الشوط الأول، خلينا نتحدث شوي عن تحليل الشوط الأول، 45 دقيقة اللي كان، نقاط القوة، نقاط الضعف، وأين هي مكامن الضعف بينت من خلال المباراة؟
2: هلا إحنا بداية المباراة الرهبة عندنا موجودة، إحنا خايفين كثير، منتخبنا خايف، يعني النمسا حكينا مش فريق هالقوة، بس إحنا كمنتخب خايفين، خطوطنا شوي متباعدة، ما بنمسك الكرة على الملعب، ما بنلعب باص، يعني الرهبة موجودة. راحت 45 دقيقة، هلا احنا مطلوب من منتخبنا انه نكون شوي هادين ورايقين ونلعب طابات على الارض وما نخاف، نغامر بالناحية الهجومية ونكون خطوطنا متقاربة من بعض، يعني الخط الامامي احنا بنلعب لهم الباص للتعمري او عودة وما بنتابعهم، روح دبر حالك، هم ثلاث مهاجمين، لازم احنا برضو خط الوسط نكون مساندينهم. بدنا تروح منا الرهبة، المنتخب النمسا مش بهالقوة، بس احنا ما نخاف، نغامر بالناحية الهجومية وممكن ان شاء الله انه نسجل
1: ان شاء الله. كابتن احمد، يعني من متابعتي وانا مش خبيره رياضيه ابدا، ولكن شفت المنتخب النمساوي عاملنا حساب، يعني خايف من عمليات الضغط، خايف. طب ليه نحن اليوم، او برايك رياضيا ليه نحن لسه خايفين وما سدينا هذا الفراغ ما بين الخوف ولعبنا المحترف؟
3: صحيح، فعليا هسه شوط اول انتهى، شوط اول انتهى في الأوقات اللي إحنا كنا نهاجم فيها كنا خطرين، كنا كويسين،
1: صحيح
3: أجتنا أكثر من كرة في إن عارضة، في إن كرة موسى التعمري. فالشوط الثاني إحنا لازم نكون أكثر جرأة بالناحية الهجومية، المتابعة من لاعبين الوسط خصوصا لاعبة الأجناح لازم تكمل مع المهاجمين، الكرة الثانية لازم تكون إنا دائما لازم إحنا نستحوذ على الكرة أكثر، لأنه أنا شايف المنتخب النمسا مش المنتخب البعبع، احنا صحيح. قادرين نوصل لمرماهم كثير، قادرين نسجل ونعدل، بس احنا لازم نكون لاعبتنا عندهم الثقه والايمان انه احنا لازم نسجل.
1: نعم، سننتقل مع زميلنا المتواجد ايضا في نفس المكان، زميلنا عيد الملقي، لنتعرف اكثر ايضا عن الاجواء في هذا المكان. تفضل عيد.
4: يعطيك ألف عافية كاثي، أكيد وتحياتنا لضيوفك الكرام. إحنا موجودين الآن حتى نرصد ردات فعل الجمهور، وإن شاء الله بالشوط الثاني يا رب فان الفوز، وإن شاء الله بكون التعويض والفوز بإذن الله لمنتخب النشامة اليوم بهذه المباراة الصعبة والمهمة جدا والحاسمة. الأجواء موجودة عندنا حاليا بهذا الترس الموجودين فيه حاليا، كما شايفين جمهورنا الكريم عبر كاميرا التلفزيون الأردني، الجماهير كانت موجودة وما زالت موجودة في هذا المكان، الحماس عالي أكيد، التفاؤل بأول 10 دقائق كان بالمباراة عالي جدا، وكانت النتيجة إن شاء الله لمصلحتنا، ولكن دائما الرياضة ما فيش واحد بيقدر يحزر عليها إلا بنهاية المباراة كاملة. فمكملين معكم بهذه التغطية المستمرة عبر التلفزيون الأردني والقناة الرياضية مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله يا رب بالشوط الثاني الفوز لنا وكل أمنياتنا بتوفيق. رجعين إلي كاتي، تفضلي.
1: كل الشكر الجزيل زميلنا عيد الملقي. ونعود للكباتن، يعني كابتن جريس، عادة يعني من متابعاتي برضو بشوف المنتخب بالشوط الأول بدرس خصمه، وعلى الشوط الثاني بصير تحرك آخر، فنتحدث عن هذه الجزئية.
2: إن شاء الله. هلأ إحنا هاي بطولة كأس عالم، هي لاعبتنا ممكن إنه الرهبة عندهم، بس أنت خلص دخلت كأس العالم، يعني الرهبة هاي لازم تروح، وإحنا متعودين على النشامة إنهم في الشوط الثاني يكونوا أحسن، المهم إنه يكون فقدان الكرة، ما نفقد كرة كثير، نستحوذ على الكرة، نلعب فوتبول نستمتع احنا بالفوتبول، صدقوني انه ممكن نعمل شيء لانه المنتخب النمساوي خايف منا، بس احنا مش مبادرين بالناحيه الهجوميه، نركز شوي ممكن ربنا ييسر لنا ونسجل.
1: يا رب يا رب. كابتن احمد بس قبل ما اطلع اسمحوا لي دقيقه، شفتك يعني متحمس جدا وامسك الطابه الى اخره، قديش اليوم هذا الحماس بيعطي ايضا للاعيبه بارض الملعب ايضا الحماس من قبل المشجعين الموجودين حواليهم؟
3: هسه هي انت رايع كاس عالم صدقا، يعني هي كلمه كاس عالم لحالها يعني حكايه بصراحه.
1: صحيح.
3: احنا متحمسين، ليش متحمسين؟ لانه احنا شفنا منتخبنا قادر،
1: صح قادر،
3: لاعبتنا قادرين.
1: صحيح.
3: فاحنا بنتمنى منهم الشوط الثاني انه يبادروا، هم اللي يبادروا بالهجوم، يبادروا بالضغط العالي، يبادروا في في في لعب في في صناعه اللعب، يعني نروح على الجول راح نسجل.
1: صحيح.
3: يعني انا مؤمن في لعبتنا نسجل باذن الله.
1: صحيح ان شاء الله. يعني مستمرين معكم في هذه التغطيه ونعود للزملاء بالاستوديو وان شاء الله القطعه الثانيه بالتعادل، خليكم معنا.
0: يعني كاتي ان شاء الله القطعه الثانيه بالفوز مش بالتعادل، ان شاء الله نفوز ويا رب النشامه قدها باذن الله تعالى. اكيد مشاهدينا يعني مستمرين، وايضا نروح للتحليلات الرياضيه مع اخصائيين، اكيد معنا زميلنا العزيز والغالي علينا فراس الجمل. الله يسعد صباحك.
5: يسعد صباحكم يا رب.
0: الكابتن شريف عدنان يسعد صباحك.
5: الله يسعد صباحك.
0: يا هلا فيك.
6: الله يسعد صباحكم، يعني منورينا صراحه.
5: نورك.
6: متفائلين جدا بدخلتكم علينا، وان شاء الله هيك يا رب يكون بدخولكم علينا بدخولهم للشوط الثاني يكون في اهداف وعوده جميله. بدنا نبلش معاكم صراحه، خلينا نبلش مع الكابتن شريف، قراءتك للشوط الاول.
7: الشوط الأول كان نسبة الاستحواذ لنا أكثر، وكان بإمكان يعني بالإمكان أفضل مما كان، خلينا نكون واقعيين يعني
6: بكل صراحة.
7: صح تسجل فينا هدف، ولكن كان بإمكاننا إنه إحنا نكون المبادرين بالتسجيل. الفريق اليوم الأردني كان أميز بكل شيء، خلينا نكون واقعيين، مش لأنه بس إحنا أردنيين ولأنه مشجع الأردن، ولكن إحنا بنحكي كرة قدم.
0: كرة قدم.
7: وكان بإمكاننا اليوم إن نسجل هدف وأضعنا كم من فرصة. الفريق النمساوي ما كان بالفريق اللي احنا كنا خايفين منه، وانا متاكد لو ان احنا دخلنا بمعنويتنا كفريق اردني واحنا مش عارفين مين اللي قبالنا وبدنا نلعب بس كيف بدنا نلعب، كان بامكاننا النتيجه تكون بالعكس، تكون الاردن متقدم 1-0 مش النمسا.
0: نعم. طيب زميلنا فراس، يعني اليوم حكيت لنا ارقام قبل الهوا تحديدا.
5: صحيح.
0: يعني هاي الارقام زي ما تفضلت الاردن بتقدم الان من تسديدات على المرمى.
5: صحيح.
0: من استحواذ من الى اخره، هذا على ماذا يدل الان؟
5: هلا وان كان الاستحواذ اكثر لمنتخب النمسا على حساب الاردن 60-40، ولكن تاثير ال 40% تاعت المنتخب الوطني كانت اكثر فعاليه بثمان تسديدات منها 5 خطيره 3 اهداف محققه.
6: كروكات
5: عادل فخوري. أيه. علي علوان، موسى تعمر سددوا تسديدات اهداف. ركنيات المنتخب الوطني له 3 ركنيات، المنتخب النمساوي له ركنيه واحده فقط. حتى على مستوى التمريرات احنا عم نشوف مش الفارق الكبير بين المنتخبات، تقريبا منتخبنا تقريبا 200 تمريره بينما هناك 264 تمريره، ولكن
0: الفرق
5: انه الان طبعا كابتن شريف هو عنده تفاصيل اكثر بهذا الموضوع، ولكن منتخب النمسا حقيقه في بناء الهجمات بيلعب اريح منا، احنا بنلعب على المرتدي اكثر والضغط العالي.
6: ممكن توتر شوي بكون
5: هلا اللعبة. انا بحكي لك صراحه اختلاف الجوده بين اللاعبين ممكن يلاعب الخبره كمان. انت منتخب النمسا منتخب متعود على هذا النوع من المستوى المباريات
7: كمان.
5: بالضبط، فهو منتخب مش تحت الضغط مرتاح، مش مطلوب منه اكثر من انه يؤدي، وداخل على منتخبنا هو جديد على البطوله، فبالنسبه له
0: مرتاح
5: أكثر. منتخبنا بالمناسبة قدم شوط جدا رائع، الفرص الموجودة كان أكثر تهديد، منتخبنا قريب من التسجيل.
7: نحكي أنا وياك في نفس الموضوع، يعني كان إحنا بإمكاننا نكون مبادرين بالتسجيل، والدليل إنه صح لنا أكثر من فرصة وصح لنا قائم وصح لنا كرة في السكس يارد، يعني كان بإمكاننا إن نخرج بأقل تقدير بهدف.
6: نعم. يعني هذا الكلام بصراحه بيبعث بالخير
5: طبعا، اكيد خير ان شاء الله،
6: حيكون في اقوال، حيكون في رجعه من
7: ان شاء الله، ان شاء الله في اهداف
6: قويه، ولو انه كان المفروض من اول بكل صراحه. يعني طيب قراءتكم للي جاي الان من بدايه الشوط الثاني، هل تشوف انه ممكن يكون في تبديل للاعبين، خطه مختلفه، حنعتمد اكثر على الدفاع، حنعتمد على المرتدات؟
7: شوف احنا من خلال الرؤيه للشوط الاول اكيد الكابتن جمال السلامي كان ماخذ فكره غير الفكره اللي اخذها عن المباراة، يعني لما دخل في أجواء المباراة أكيد كل شيء اختلف
6: طبعا،
7: حتى إحنا كجمهور أردني، حتى إحنا كمتابعين، يعني خلينا نحكي بواقع.
6: نعم.
7: اليوم ما كنا متوقعين أنه المنتخب النمساوي يكون بهذا الوضع.
5: صحيح.
7: خلينا نكون واقعين، الأردنيين صحيح زي ما تفضل أخوي فراس كانت نسبة استحواذ 60-40، ولكن أنو أخطر
0: خطورة
7: أنه أخطر؟
6: صحيح.
7: مين اللي كان يستحوذ بالمناطق الخطرة أكثر؟ هنا الفرق، هنا اللي هنا بصير الكواليتي الجودي. اليوم اليوم إنه اليوم إذا اشتغل موسى التعمري، إذا كان في يومه اليوم، إذا شفنا مهند أبو طه، إذا شفنا علي علوان، أكيد طبعا غياب يزن عماد كان له تأثير اليوم، كان له أكيد له دور كبير، لأنه اليوم كنا نلعب بدون مهاجم، خلينا نكون واقعيين. فاليوم اللاعبين إن شاء الله إنه بالشوط الثاني، والكابتن جمال السلامي عنده خيارات، عنده تبديلات، عنده لاعبين عندهم القدرة إنهم يقلبوا النتيجة. عندك الكابتن علي العزايزي، عندك محمود مرضي بخبرته بسنواته الطويلة اللي لعبها مع المنتخب الوطني بعدد المباريات. طيب الدولية.
0: كابتن ماذا تتوقع في الشوط الثاني؟ ماذا تتوقع الآن في الشوط الثاني؟
7: أنا متأكد إنه الكابتن جمال السلامي بعد ما رأى الفريق النمساوي اليوم، خلينا نحكي وقف على الحالة من أرض الواقع اليوم. نعم. أنت لما تكون أنت بتقرأ في أسماء موجودة في خمس دوريات كبرى، مش زي لما يكونوا موجودين أمامك وتعرف مواطن الخلل ومواطن القوة ومواطن الضعف. فاليوم الكابتن جمال أنا متأكد أنه عرف أنه المباراة مناصفة بيننا وبين النمسا، فاليوم أكيد اللي خسران 1-0 خسران 2-0. اليوم أنت عندك القدرة أنك تباغت النمسا بأنك تلعب على الضغط العالي، أكيد ما عندك شيء تخسره. اليوم خسارة 3 نقاط هي نفسها، إن خسرت 2 إن خسرت 1 نفس الشيء.
6: صحيح.
7: اليوم أنت بهمك أنك تخرج بنتيجة إيجابية، لأنه هذا مش الفريق اللي يخليك أنت اليوم تخرج بنتيجة سلبية. فأكيد الكابتن جمال السلامي عنده الرؤية الكافية وعنده القدرة أنه يغير طريقة لعب الفريق، لأن احنا اليوم شفنا أنه فريق النمسا بيلعب مهاجم واحد وباقي الفريق كلياته بيلعب في منتصف الملعب. اليوم ما في خطورة في الأمام، فإذا اليوم أنت بتقدر تغامر وبتقدر تلعب ضغط عالي، بتقدر في طريقة ماشي، ما بتقدر تلعب 45 دقيقة ضغط عالي، بس
6: طبعاً.
7: أنت بتلعب بأجزاء من المباراة بتقدر تلعب بالضغط العالي، بعدين ترجع تعاود تقدم ما عندك مشكلة. فإحنا بنتمنى أن اليوم تتغير الصورة بالشوط الثاني بإذن الله.
6: طيب فراس، يعني أنت حكت لنا بكل حماس أنه فعلياً يزيد أبو ليلى إحنا مش كثير شفناه خلال الشوط الأول.
5: صحيح.
6: هذا هذا بالدافع أنه المنتخب عم بيأدي أداء رجولي، عم بيكون فيه الضغط الأكبر برضو لإله.
5: صحيح.
6: هسا إحنا خلال بدايتنا للشوط الثاني راح نكون، شو فكرك؟

0: كان الحديث خلال في المدرجات في غرف الغيار. جميل. من الكابتن أكيد.
1: أتوقع اللاعبين تتوقع الكابتن جمال السلام الآن عم بيعزز ثقة النشامة اللي ظهروا فيها بالشوط الأول.
0: نعم.
1: راح يشتغل على العامل النفسي عند شباب الخط الخلفي، لأنه واضح أنه في هم تحت الضغط الآن، يزن العرب وعبد الله نصيب، مع أنهم قدموا شوط جيد.
0: يعني رجعوا الآن إلى أرض الملعب.
1: إلى أرض الملعب. نعم. أتوقع كمان الكابتن إحسان حداد عودة ميمونة. أول تهديد كان في مرمى النمسا كان من طرف إحسان حداد. أتوقع راح يلعب على العامل النفسي أكثر على العامل الفني، لأنه جماعة على أرض الملعب فنيا.
2: يعني.
1: فنيا قدموا أداء جيد، قدموا أداء بيسمح لهم يسجل أهداف، ولكن حقيقة إحنا بنحكي على حارس مرمى شلاجر، حارس مرمى زالتسبورغ النمساوي، من أفضل حراس المرمى في في في في الدوري النمساوي، وزالتسبورغ من أنجح الأندية الأوروبية اللي تمكنت بالسنوات الماضية الأخيرة من منافسة أندية كبيرة
2: تصدير
1: وتهديدها وتصدير لاعبين كمان من هذا النادي. فبدنا نعرف كمان إن الأسماء اللي بنلعب ضدها نحن مش أسماء سهلة، مع هيك كانوا هم تحت الضغط وتحت التهديد، على أمل يا رب بنشوف الشوط الثاني بطموح الشعب الأردني بإذن الله.
3: كابتن شريف،
2: في نقطة لصالحنا، في نقطة كبيرة لصالحنا.
0: تفضل.
2: اليوم إحنا لما رحنا على كأس العالم، صحيح إحنا أول منتخب عربي وأول فريق حجز أول تذكرة ووصل لكأس العالم، صحيح، بس اليوم إحنا ما عندنا شيء اللي نخسره زي النمسا. النمسا واصلين كأس العالم 7 مرات، أكيد هم داخلين تحت ضغط أكثر منه.
0: ومدربهم أنا سمعت تصريح إنه كان متخوف إنه يكون من الأندية الكبيرة اللي ممكن تطلع من أول الدوري.
1: رالف فرانك طبعا
0: صحيح، مع الأردن
2: هو
0: صراحة.
2: صحيح. صحيح، هو أصلا أغلب الفرق اللي موجودة في كأس العالم من ضمن 48 تخوفهم كان من المنتخب الأردن. فاليوم إحنا عندنا القدرة إن نغير ونثبت ونحكي كلمتنا اليوم بالشوط الثاني بإذن الله.
4: إن شاء الله. إن شاء الله. فراس، شو توقعاتك؟
1: يا رب إنه نقدر نتعادل، وتعادل قريب.
4: الشوط الأول وكنت تشاهد.
1: صحيح.
4: شو توقعاتك؟
1: صحيح. أشوف حقيقة الشوط الأول على إمكانيات منتخبنا بإذن الله تعالى قادر يفوز، قادر يفوز، مش بس
2: نتعادل. أعطانا إيجابية والله، أعطانا نفسية وأعطانا نفس. خلينا نحكي، إحنا بنحكي كجمهور، فما بالك كلاعبي.
1: فيا رب إنه يعني منتخبنا يعني بأقل تقدير نكسر هاجس الخوف بالأمام، والرهبة. ونسجل هدف والرهبة، ونسجل هدف ونحقق التعادل، شرط إنه نضبط الدفاع أكثر خاصة في حراس المرمى. مع يزيد
4: الآن زي ما بنشوف الآن على الشاشة، صافرة بداية انطلقت لتكملة الشوط الثاني لمباراة المنتخب الأردني ومنتخب النمسا، وإن شاء الله تكون الفرصة أردنية وأولى
2: أحداثهم
4: نعدل النتيجة. إحنا حابين نظل موجودين معنا للأمانة في هذا الصباح،
2: وإحنا حابين نظل معكم، بس لازم نشوف شوي،
4: نشوف إحنا وياكم مع بعض، نأخذ شوي ونرجعكم
0: إن شاء الله. هينا مع بعض، خليكم معنا.

0: اهلا بكم من جديد، مستمرين معكم في هذه التغطيه، ويا رب اداء يكون مشرف، ويا رب عوده ميمونه لمنتخبنا الوطني. ومباشره راح ننتقل لزميلنا الدكتور يوسف المشاقبه من المفرق. بتصبح عليك وبنحكي لك، تحكي لنا اكثر عن الاجواء من حولك، تفضل.
1: شو ايش طمنونا
0: يا رب.
1: يعني اكيد هدف تعادل لمنتخب النشامة، يعني الفرحة جميلة. احنا يعني مش شايفين، لكن الاخبار توصلنا الان، راح نشوف الهدف من خلال شاشتنا. يا رب لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا رب زغرة النشميات. ادعوا يا امهاتنا، ادعوا يا جداتنا، الله يرضى عليكم، الله معكم يا النشامة وين ما تروحوا يا رب. نزار الرشدان مبارح والله العظيم، علي علوان نزار الرشدان، موسى التعمري، كل اللاعبين الله يعطيكم العافية، من صنع ومن سجل ومن أسس ومن أخذ الطابة، كلكم يعطيكم العافية. هدف أردني يعدل النتيجة في هذه المباراة، يا رب لك الحمد. يا الله
0: أجواء، يعني والله الحماس داخل الاستديو عندنا مليون صراحة. سمعنا الصراخ من برا، فتأكدنا أنه في هدف، الحمد لله. يعني أداء إن شاء الله مشرف، يعني بإذن الله أنه يكون الرجعة قوية، وبإذن الله هسه في بداية الشوط بتعطيهم حماس كثير كبير للاعبين.
1: يا سلام،
0: وإن شاء الله بيكون أهداف متكررة أكثر وأكثر، وبيكون يا رب فالنا الفوز. يعني أول هدف
1: علي علوان
0: في المونديال، في كأس العالم، أول هدف لإلهم. يعني ما شاء الله الشباب عم بيبدعوا، عم بيثبتوا حالهم، عم بيكون إلهم ظهور كثير كبير، وعم بفرضوا سيطرتهم ووجودهم في كأس العالم، في هذا المونديال، في أول مباراة لإلهم. يعني هدف فعلا يعني مرسوم رسم، يعني نزار الرشدان يعطيك ألف عافية، أبدعت أنت وكل الشباب جدا، يعني والله فرحانين جدا، والله يفرحكم زي ما عم بتفرحوا قلوبنا وبتفرحوا الشعب الأردني كامل، الله يسعدكم.

0: ويا رب يا رب يعني ان شاء الله هيك زي ما فرحتوا قلوبنا ربنا يفرحكم ويتممها عليكم في انه يكون ان شاء الله الفوز حليفنا بان نكون معاكم بانكم تكونوا يا رب اول فريق بيفوز في المونديال اول فريق عربي باذن الله انتوا قدها نشامه يعني انتوا 11 في الملعب ولكن 12 مليون واكثر من 12 مليون موجودين معاكم بيدعموكم بيأزروكم والشباب في المدرجات انا متاكد الجاليه الاردنيه مبدعه معاكم واكيد الاداء الرجولي اللي انتوا حاضرينه في الملعب باذن الله راح ينعكس وراح يكون على ادائكم في انكم تجيبوا الفوز في هاي المباراه الاولى مع النمسا اكيد راد
1: اكيد عبد الملك يعني الحمد لله فرحتونا والله يفرح قلوبكم ويا رب كمان وكمان يعني احنا على اعصابنا صراحه يعني بنحاول نسمع الاخبار لكن اكيد النشامه قدها وانتم قدها بهاي النفس بهذه الروح القتاليه لاسم الاردن فيا رب فالكم الفوز يا رب نجيب الثاني والثالث يا رب الفوز بإذن الله بإذن لمنتخب الله. النشامة أكيد متواجدين معكم بهذه التغطية عبد الملك أنا وعبد الملك يعني نسمع الأصوات من الزملاء
0: لما نسمع الأصوات بنتوتر بنبطل عارفين شو بدنا نحكي
1: مش جول يعني مش جول
0: هو جول مش جول لأنه احنا مش شايفين ولكن يعني زي ما تفضلوا ضيوفنا اللي كانوا معانا
1: صحيح
0: حكونا انه الشوط الأول كان فيه كثير أداء يعني
1: مشرف.
0: في اختلاف ومشرف أكيد ما بين المنتخب الأردني والمنتخب النمساوي فانعكس بداية الشوط الثاني والحمد لله أنه انعكس في بداية الشوط لأنه قديش بعطيهم روح قديش بعطيهم معنوية ودفعة للشباب أنه يكونوا بشكل أفضل في الملعب يكونوا بشكل أفضل لأنهم حققوا الفوز بإذن الله يبعثوا لنا الفرح اللي هسه هم صدروا لنا إياه وبإذن الله يا رب يصدروه لنهاية المباراة ويكون في أهداف أيضا أكثر وأكثر ونكون فعلا أول فريق عربي بيكون له الفوز
1: يا رب.
0: في المباريات الأولى بإذن الله
1: أكيد عبد الملك ومستمرين معكم أيضا راح نروح لزميلتنا كاتي فراج وضيوفها لكارم وماذا يعني كاتي أنت قلتي نعود بالتعادل هي عدنا لك بالتعادل وبدنا نعود لك بالفوز إن شاء الله
2: بفضل الله عدنا لكم بعد التعادل يعني الحمد لله علي علوان سدد في مرمى الفريق أو المنتخب النمساوي ويعني أحرزنا هدف التعادل نعود للكباتن الكابتن جريس والكابتن أحمد لنحكي أكثر عن هدف التعادل كابتن جريس والله ما أعرف والله ما أعرف نتحدث عن هدف التعادل من علي علوان ورفع ايضا تيشيرت الحبيب الاردنيين كلهم بيزن الانعمات
3: يعني احنا الشوط الثاني بلشنا دخلنا المباراه طابه واحده علي علوان من نص الملعب راح وعمل جول يعني مش خايفين ان شاء الله لان اذا ضلينا مستمرين هيك احنا راح نسجل كمان جول ان شاء الله
2: ان شاء الله, إن شاء الله. كابتن احمد شفت اختلف طريقه لعب النشامه عن الشوط الاول
4: بداية كثير قوية للشوط الثاني صدقا يعني وهذا الإشي اللي احنا كنا نحكي لهم إياه لازم تكون في جرأة هجومية بالفعل صارت في جرأة هجومية مسكنا الكرة أفضل منهم فبداية المنتخب كانت بداية قوية هذا الإشي أدى إلى تسجيلنا هدف مبكر وهذا الإشي راح يسعفنا إنه نمشي بالمباراة أكثر
2: يا رب كابتن جريس قديش لعب علي علوان جميل جدا بعيدا عن الأنانية وهذا ما يتميز فيه هو وأيضا الكابتن يزن النعمات بهذه التوليفة المختلفة طبعا الله يشفيه ويعافيه قديش اليوم مخدم هذا الفكر
3: للاعب يعني احنا اللاعبين المميزين احنا خسرنا يزن في البطولة يزن لو كان موجود كمان
2: ثقتنا
3: فيه كبيرة وعنوان ان شاء الله انه هيو بيقدم واحنا حابين كمان موسى التعمل يكون له دور لانه موسى التعمل متعود على اجواء الاوروبية
2: صحيح
3: بيلعب في فرنسا ان شاء الله انه يخدم مصلحتنا
2: ان شاء الله

0: بيحاول. احنا بنتمنى من موسى الدعمري، بنتمنى منه انه يكون اكثر هدوء، اكثر لعب جماعي. فموسى الدعمري احنا كثير معاونين عليه انه يعطينا اللعب الفرد.
1: من الخبره الاوروبيه

0: الان، يعني ان شاء الله انه واحد منهم راح يجيب لنا الهدف الثاني
1: ان شاء الله. من خلال لعبهم الان في احتمال كبير انه نجيب الهدف الثاني.
0: طبعا انه هلا احنا صرنا راحت الرهبه منا، صرنا نهاجم، المنتخب النمسا هو اللي خايف منه. ان شاء الله انه ربنا بيوفقهم. ومهم انه برضه الخط الخلفي انه نكون دايرين بالنا المدافعين، يعني ما نخطئ كثير من الاخطاء لان الاخطاء تكون قاتله.
1: قديش بتشوف اليوم خط الدفاع يقوم بدوره تحديدا مع ابو ليلى؟
0: هل
1: يخدم هذا الامر؟
0: هلا بالعكس، احنا الاسلوب الدفاعي تبعنا كفريق اسلوب كثير كويس. هلا احنا بلشنا نطلع شوي شوي، احنا بدنا نكون اقل عشان احنا عشان ما يستدرجونا لاعب منتخب النمسا، ما يستدرجونا باي كره مباح.
1: برافو عليهم. اوكي تمام تمام يعني سنعود للاستوديو للزملاء والاستوديو، ان شاء الله القطعه الثانيه يا رب الفوز، لانه باذن الله تعالى الكم رعد وعبد الملك
2: بإذن الله. يعني كاثي رجعتك لنا هسا إن شاء الله هيك تكون فيها تفاؤل ويكون فيها يعني الجول الثاني، وإن شاء الله رعد أو أنا بنرجع لك وبنحكي لك إنه بإذن الله الحمد لله فزنا وأمورنا كانت طيبة، ويعني الأجواء برضو من عندك كمان كثير حلوة. يكفي إنك قاعدة بتحضر المباراة وإحنا عم بنحاول إنه نحضر المباراة، ولكن الأجواء جدا متوترة عندي أنا ورعد بكل صراحة، يعني نفسنا يكون معكم.
3: يعني للأمانة بحياتي ما حسيت بهذا الشعور.
2: صحيح.
3: يعني شعور جميل، فخر مع عز مع توتر مع
2: تركبه،
3: يعني لخبطت مشاعر اتجاه صراحة منتخبنا الوطني اللي عن جد ببدع قاعد. منتخبنا والكل الان بتحدث عن منتخبنا والعين على منتخبنا بكل ب 11 لاعب داخل المصيد الاخضر بيلعبوا بيقاتلوا بيبدعوا، فاكيد كل الشكر لكم والله. شو ما كانت النتيجه احنا راضيين، احنا مبسوطين.
2: صحيح.
3: على اللي قدمتوه.
2: صحيح.
3: هذا شرف، هذا فخر لنا اكيد كاردنيين بهذه النتيجه لغايه الان، وان شاء الله الفوز قادم يا رب لمنتخبنا الوطني. بنشوف بيحاولوا بيهاجموا، بعضوا تمريرات داخل المرمى، في استحواذ على الكره، فهذا شيء جميل.
2: صحيح. يعني باذن الله، يعني رعد شعور مختلف بصراحه. احنا قاعدين بنلعب بكاس العالم، احنا جبنا كمان جول بكاس العالم، والنتيجه الافضل والقوه الاكثر صراحة لنا لمنتخبنا، فيعني يا رب انه يكون هيك هذا الاداء يستمر لنهايه المباراه، يكون في الحماس اكثر ويكون في الدافعيه والهيك القتال الروح الرجوليه اكثر في الملعب، لحتى ان شاء الله باذن الله نحقق الفوز، نفرح كل الاردنيين، نفرح كل النشامه المتواجدين هون، المتواجدين بكل الدول العربيه، بكل الدول الغربيه، وايضا بالولايات المتحده، ودعمهم وسفرهم وتكاليفهم انه يكون فعلا يا رب بناتج، ولو انه احنا بصراحه لحد الان متفائلين فيكم، وبإذن الله يعني شو ما كانت النتيجة إحنا معاكم. إحنا قاعدين نسمع صراخ التوتر، الواحد ببطل عارف شو بده يحكي، بس يعني بإذن الله إنه يعني تكون الأمور طيبة ونكون معاكم وتكونوا عم بتأدوا أفضل الأداء الرجولي المتواجد في الملعب لحتى نحقق هذا الفوز، نحقق أول مباراة يكون فيها فوز، أول مباراة تكون إلنا بالمونديال بإذن الله يكون إلنا فوز، ويكون بصمتنا متروكة حاضرة موجودة بالمونديال بالولايات المتحدة عند أقوى المنتخبات الموجودة في العالم، وتكون حاضرة هاي البصمير.
3: أكيد عبد الملك، وكمان نشاهد الآن دقيقة قاربت على تقريبا 63 دقيقة لمجريات هذه المباراة، يعني لسه في وقت ما يقارب تقريبا نصف ساعة من الآن، يعني بنحاول نشاهد المباراة ويكون في فرص ونشوف. والله أنا قاعد بشوف الآن، يعني بحاول ألقط عيني هيك أسرق عيني أشوف شوي من المباراة يعني لأنها قدامي، لكن بنحاول نشوف كيف أداء النشامة. أداء النشامة مشرف، مفخرة، بيقدموا أداء، بيحاربوا، بيقاتلوا، بمرروا، ما في عندهم خوف، بيلعبوا بأريحية، وإن شاء الله يكون في جول جاي لمنتخبنا الوطني يا الله يا رب العالمين
2: بإذن الله. أكيد. وعلى طول رح ننتقل معاكم إلى زميلنا يوسف المشاقبة لنشوف هو وين متواجد والأجواء من حوله. يسعد صباحك يوسف.
4: يسعد صباحكم. يعني كما نشاهد الفرحة والابتسامة والفخر على كل أبناء الوطن اليوم، يعني النشامة

0: قدموا، كانوا قد اليوم ما شاء الله يعني بهذا المونديال. نشاهد على أرض الواقع هذا الحماس، وأبناء محافظة المفرق اليوم يعني جاءوا ليشاركوا منتخبنا النشامة للفوز إن شاء الله قادم للنشامة. اليوم معنا أيضا النائب أحمد جديفات، ماذا تقول ساعتك فضل، ماذا تقول بهذا اليوم وبهذه الفرحة؟
1: هذا يوم وطني، الله يسعد صباحكم جميعا، كلنا مبسوطين. احنا اليوم جايين لنشجع منتخبنا، نشجع النشامة ان شاء الله بإذن الله انه فالنا الفوز عشان نهدي لكل الأردنيين ولسيدنا ولولي العهد ان شاء الله بإذن الله تعالى.
0: يعني ما شاء الله شفنا الحماس وحضوركم اليوم،
1: كل الأردنيين اليوم متحمسين، ما حدا نام، الكل يعني مبسوط عشان يحضر المباراة، يعني أجواء غير طبيعية، يعني اليوم فرحة الأردنيين لا توصف، إن شاء الله أنها تكمل بفوزنا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: حبيبي الله يعطيك العافية.
0: أيضا شيخ عبد الله بن البوح، تحدثنا اليوم، شاهدت الفرحة، شاهدت الحماس وجوهكم.
2: الحمد لله رب العالمين، الاستعداد رائع، التنظيم، الترتيب، سيطرة واضحة من جميع الجوانب. أيضا إحنا دعاء شعبنا اللي من امبارح ما نام مشان هالليل اليوم هذا ان شاء الله.
0: ايضا ابو ماذا تقول بس ماذا تقول بهذا اليوم تاريخي؟
3: اليوم تاريخي ان دخل المنتخب الوطني للمستوى الاول بالعالم، وانجاز ومباريات السابق واليوم شيء ممتاز ومفتخر ان الاردن.
0: شكرا. يعني نشاهد هذه الفرحه والحماس على كل ابناء الوطن، يعني هذا دليل وحرص كل ابناء الوطن ان شاء الله، وان شاء الله الفوز قادم للنشامه ان شاء الله في هذا اليوم. اعود لكم في الاستوديو.
4: أكيد شكرا لك زميلنا يوسف المشاقبة من المفرق، ونروح للجنوب للكرك تحديدا من زميلنا عبد الله المجالي. عبد الله يعني يسعد صباحك أول إشي، ويعني أوصف لنا الأجواء الآن الأردنيين الموجودين في محافظة الكرك، تفضل. يعني سيكون معنا بعد قليل زميلنا عبد الله المجالي أكيد لتغطية الفعاليات الموجودة في محافظة الكرك لمجريات المباراة بين منتخب النشامة أكيد ومنتخب النمسا أكيد.
5: صباح جميع مشاهدي التلفزيون الأردني، نعم اليوم هو يوم أردني امتياز في محافظة الكرك، كباقي محافظة الكرك نتابع اليوم النشامة في مباراته الأولى والتي هي تعتبر إنجاز كبير للأردن ولنشامة وللكرة الأردنية، المشاركة الأولى والمشاركة التاريخية لنا في كأس العالم في مونديال 2026. اليوم سطر النشامة أروع البطولات التي إن شاء الله سنحققها في هذا المونديال. الهدف التعادل أعاد الحياة للجماهير الأردنية إلى الجمهور في محافظة الكرك. اليوم نشاهد كرة قوية وأداء قوي وأداء استثنائي لمنتخب النشامة، وهذا إن شاء الله سيكون في اللقاءات الأخرى، وإن شاء الله إحنا متفائلين جدا أن نأخذ كأس العالم المونديال 2026. هذا الأداء الرائع الذي أفرح كل الأردنيين، أفرح أبناء محافظة الكرك. نحن الآن موجود في مجمع الأمير فيصل الرياضي، حيث تم توفير شاشة عرض من قبل وزارة الشباب، وهنا توافد أبناء الكرك كما تلاحظون ويتابعون بكل اهتمام وبكل حب. فريق النشامة موجود بجسده في الملعب، ونحن موجودون بقلوبنا وعقولنا، وندعو الله عز وجل أن نفرح اليوم أيضا بفوزهم بهذه المباراة ضد فريق النمسا. نعم زملائي، هذه الفرحة وهذا الحضور الكبير في مجمع المقاهي، وجميع الأردنيين الآن يعني مستيقظين وصاحيين مشان يحضروا هذه المباراة، لأنه هذه المباراة يعني تعيد لنا الفرحة إن شاء الله. والأردن إحنا هذا كعادتنا دائما نقف في

0: بعضنا وندعم النشام. نعم. فإليكم زملائي إن شاء الله متابعين معكم أول بأول في هذه اللحظات إن شاء الله المفرحة بإذن الله.
1: أكيد كل الشكر لك زميلنا عبد الله المجالي، كنت معنا من الكرك ونقلت لنا الأجواء من حولك. يعني في احتمالية أنه في جول ثاني للنمسا، ولكن إحنا متفائلين وما في إشي ببعدنا عن إن شاء الله الفوز أو حتى التعادل. إحنا معاكم والمعنويات عالية، وبدنا تظل المعنويات بإذن الله عند اللاعبين في الملعب بكل أريحية. لسه المباراة ما انتهت، المباراة لآخر دقيقة ممكن يكون فيها تغيير، ويعني إن شاء الله بإذن الله إحنا متفائلين جدا ومش نهاية العالم، بالعكس يعني إحنا لسه المباراة خلالها مجرياتها ممكن يصير فيها تغيير إجوال لآخر دقيقة، ما بيعرف الواحد شو ممكن يصير. وإحنا أكيد متفائلين وفخورين فيكم. عم بنوصل إنه التغى الجول الحمد لله، إن شاء الله إنه التغى يعني الهدف.
2: يعني بتحكي يعني أخبار على الفار، أكيد رجع الحكم على الفار وبتحدثوا انه لسه في مناقشات مع الحكم ولمشاهده الفار،
1: نتامل انه يكون التغى هذا الجول باذن الله او عم بيراجعوا الى الان عم بيراجعوا الفار. يعني الشعور ملخبط بكل صراحه،
2: توتر طبيعي اكيد
1: بكل صراحه، وان شاء الله يا رب انه يكون فعلا في الغاء للهدف. يعني عم
2: طمنونا يا شباب،
1: مستنى معاكم يا رب، حينا قاعدين بنحاول انه ناخذ
2: وصلنا الاخبار اول باول وعلى ما اعتقد لغوا الهدف.
1: يعني ان شاء الله يا رب انه
2: يعني لا نعلم، ننتظر الان بالاخبار ماذا تتحدث، هل سيتم لغي الغاء الهدف بلمسه يد؟
1: يا رب يعني احنا
2: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: يعني بنحاول نشوف الاخبار احنا صراحه اول باول ومتابعه المباراه. يا رب يا رب اكيد يكون ملغي هذا الهدف الثاني للنمسا، لانه فيها لمسه يد للامانه شفناها كلنا، والتغى الهدف رسميا لمنتخب النمسا فالحمد لله. فاكيد الهدف ملغي، واكيد للنشام الان بدايه جديده لكم. يعني ان شاء الله يا رب
1: بدعين والله مبدعين
2: بدعين ان شاء الله يا رب،
1: الواحد جسمه هيك بدنه بقشعر صراحه
2: يا رب،
1: التوتر مليون، المشاعر ملخبطه، مش عارفين صراحه كيف هيك. احنا بنكون معاكم بدنا نأدي واجبنا، وشعورنا يعني بالفرح وبالانتماء لوطننا يعني كمان مختلف، فالمشاعر جدا ملخبطه اعذرونا، ولكن لازم في رساله بدنا نوصلها، ويعني احنا معاكم والنشامه قدها باذن الله، واكيد اكيد في رجعه وفي كمان اقوال وفي هذا الفوز باذن الله لمنتخب النشامه باذن الله. راح ننتقل على طول لزميلنا عبد الرحمن جديفات من البوليفارد، نحكي لك يسعد صباحك وتنقل لنا اجواء من حولك، تفضل.

صباح الخير رعد وصباح الخير عبد الملك. يعني فرحة الأردنيين لا توصف بإلغاء هدف اللي هو كان متجاوزين عنا النمسا. اليوم احنا التغى الهدف بسبب الهان. يعني احنا اليوم احنا بنقول احنا معاكم يا النشامة، بالفوز بالخسارة زي ما بنشوف فرحة الجماهير لا توصف. يعني اليوم احنا خلفا وقالبا مع النشامة، يعني نقول الله يقويهم ويعطيهم العافية، واحنا دائما معاهم مثل ما يقولوا للتسعير. يعني بنشوف الفرحة الأردنية جدا جدا جميلة. يعني الصورة بتوصف الحالة الأردنية الموجودة والفرحة الأردنية.

كل الأردنيين زي ما بنشوف فرحة عارمة على الجمهور الأردني. يعني إن شاء الله يا رب تكملها معانا ونفوت الجول الثاني ونقول للنشامة ألف مبروك، يعني ترفع الرأس دائما النشامة واضعين بصمة على كل المحافل. يعني اليوم احنا بالعالمية ونقول

متابعينا في كل مكان في سان فرانسيسكو الذي يبدو كامل العدد هنا في هذه الموجة بحضور أكثر من 68 ألف.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: يعني مستمرين معاكم في هذه التغطية المباشرة، ويعني عارفين انه اكيد فريق النمسا، منتخب النمسا عفوا، سجل الهدف الثاني، ولكن الامل موجود والمعنويات جدا عالية، مش شوي، جدا عالية، ويعني متفائلين بمنتخبنا، وبإذن الله راح يكون لهم رجعة قريبة جدا، وإن شاء الله بتكون بفوز أكثر. وراح ننتقل معكم مباشرة إلى زميلنا رعد عوجان من معان، يعني بدنا نصبح عليك وتنقل لنا الأجواء من حولك، تفضل.
2: سامعك. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة حقيقة في هذه الأجواء المونديالية اليوم نمعان، يعني حقيقة أجواء فرحة كبيرة. منتخبنا إن شاء الله يعني سيطلع بنتيجة إن شاء الله مشرفة في هذا اليوم. لغاية اللحظة منتخبنا يعني يؤدي مباراة مميزة حقيقة للغاية، أمنيات توفيق للنشامة في هذه المباراة، لعب مباراة قوية جدا، والحمد لله يعني كل الأردنيين، تقدم جلالة الملك عبد الله وأيضا سمو الأمير وأيضا جميع عشاق العرب والأردنيين كلهم خلف النشامة. معي محافظ معان الحقيقة من الصباح الباكر، اليوم موجود في مركز شباب معان الذي أعد حقيقة يعني شاشات كبيرة عملاقة لمتابعة هذه المباراة المصيرية. صباح الخير دكتور عطوفتك، يعطيك العافية، الفرحة مش قادر، ومن الأداء يعني إن شاء الله أنه منتخبنا يؤدي
3: خير. إليك رعد ولكل مشاهدي قناة التلفزيون الأردني، احنا كنا مع النشامة ان شاء الله مهما كانت النتيجة. اليوم يعني منتخبنا قاعد بيقدم اداء مشرف، نسأل الله ان شاء الله انه تكتمل الفرحة. كل شباب معانا اليوم في عدة مواقع منذ الصباح الباكر موجودين للوقوف خلف منتخب النشامة، هذا المنتخب اللي بيرفع الراس دائما. بأكد وبقول كنا خلف النشامة، وان شاء الله ربنا يكمل هالفرحة اليوم.
2: يعني منتخبنا لغاية اللحظة حقيقة يعني يؤدي مباراة حقيقة، احنا بهمنا يؤدي، وبالتالي يعني نهايه المباراه انه ان شاء الله تكون نتيجه مشرفه للاردن. فريق النمسا ليس بالفريق يعني فريق مرعب، فريق قوي جدا، لكن النشامه قادرين على ان يحققوا حلم الاردنيين جميعا.
3: اكيد اخي رعد، يعني النشامه اليوم بيقدم الصراحه ملحمه بطوليه، وهذا اللي عهدناه من منتخبنا، لانه كل الشعب الاردني والعرب اليوم واقفين خلف هذا المنتخب، راح نظل خلفه في كل الاوقات وفي كل الظروف وفي كل اللحظات. نسال الله ان شاء الله انه تكتمل الفرحه اليوم ان شاء الله.
2: يعني ما زلنا ان شاء الله في خير، يعني نتابع اول باول مباراه، يعني او خسران بهدفين مقابل هدف النشامه اليوم، ان شاء الله انه يؤدي يعني هذا المباراه انه للتعادل اقل ما فيه، حتى انه يرفع رايتنا فوق. ومنتخبنا لغايه الان اداء مشرف حقيقه محافظ،
3: يعني ثقتنا بالمنتخب ان شاء الله، ودائما هو يسعى الى انه يرسم البسمه على شفاه الاردنيين. احنا بحاجه لاي فرحه في هذه الايام، ودائما الدعاء ان شاء الله الدعاء. وكنا زي ما باكد وبقول، وكل الشباب اليوم في كل المواقع اللي بشاهدوا فيها المباراه، ان شاء الله راح نبقى خلف المنتخب مهما كانت النتيجه، ونتمنى ان شاء الله على الاقل التعادل ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله انه منتخبنا يشرف، ودائما يشرف دائما كل المحافل العربيه والدوليه. عطوفه المحافظ، احنا شاكرين جدا لك اليوم وجودك من الصباح الباكر بين شباب معان، بين اهلك وربعك.
3: شكرا لك وشكرا للتلفزيون الاردني، وان شاء الله تكتمل الفرحه اخر عاد ان شاء الله.
2: اذا ما زلنا معكم على الهواء مباشره من معان، شفنا الصوره، شفنا الكبير الصغير، يعني الاطفال بيتابعوا النشامه، توحدت قلوب الاردنيه على حب المنتخب، على حب النشامه في هذا المونديال، في اول ظهور مشرف للنشامه مع المنتخب النمساوي. امنيات توفيق للنشامه بالظهور مره اخرى والرجوع بالنتيجه باذن الله تعالى. مع تحيات محدثكم رعد عوجان من محافظه معان، ويا رب نفرح كثير.
4: أكيد شكرا للزميل رعد عوجان من محافظة معان، وأيضا أكيد مستمرين بهذه التغطية، وزي ما بنشوف أداء النشامة مشرف للأمانة بالملعب، قدموا أعطوا، ما زال الأمل موجود، ما استسلموا، بيقدموا بيحاولوا يوصلوا لهدف الخصم. يعني أكيد متواجد معكم، لكن راح نروح للطفيل الآن لزميلنا أيمن الفقرة. أيمن يسعد صباحك.
5: صباح الخير، صباح الخير لكم ولجميع مشاهدينا الأحبة. يعني احنا بمتابعتنا لمباراة النشامة ضد المنتخب النمساوي، هي المباراة الأولى والظهور الأول لمنتخب النشامة على الساحة العالمية، واليوم عزف النشيد والسلام الملكي في أمريكا إذانا ببدء صولات وجولات منتخبنا الوطني. بالرغم من التأخر بالنتيجة، لكن المنتخب يؤدي بصورة جيدة وبصورة كبيرة، وأيضا الحماس هنا في محافظة الطفيلة.

0: للمواطنين ايضا مرتفع جدا في المشاركه الاولى لمنتخبنا، بالرغم من وقوعه من مجموعه صعبه، لكن يعني ما زال الامل موجود بان تكون هذه المباراه يعني باقي الدقائق وحتى المباريات القادمه ان يكون فيها خير للاردن، وان يحقق الاردن فيها نتائج ايجابيه، خاصه بان هذا المنتخب من المنتخبات من الاعلى تكتيكا، وايضا من المنتخبات الاكثر انضباطيه، وايضا من المنتخبات التي يعني دائما ما تكون منافس صعب ومنافس شرس. يعني زملائي الحديث اكثر عن الاجواء التي انا موجود فيها الان، وانا موجود الان في هيئه شباب كل الاردن، ورحب بمنسق هيئه شباب كل الاردن في محافظه الطفيله امجد الكريمين. صباح الخير استاذ امجد، ويعطيك العافيه.
1: صباح النور واهلا وسهلا فيك، ويعطيك العافيه على جهودكم المميزه في تغطيه هذا الحدث العالمي. احنا اليوم سعيدين جدا بهيئه شباب كل الاردن وبكل المقرات انه نفتح المجال للشباب الاردن لحضور هذه المباراه ودعم ومؤازرة المنتخب الأردني، منتخبنا الوطني اللي اليوم بيحقق هذا الاستحقاق العالمي وهذا الظهور المشرف حتى هذه الدقائق. احنا زي ما تفضلت مجموعة صعبة جدا ومشاركة الأولى للمنتخب الأردني، وهذا الأداء الرائع إن شاء الله أمنياتنا بالتوفيق في المراحل القادمة والمباريات القادمة للمنتخب الأردني، وأن نبلغ دور المجموعات إن شاء الله بحماس وجدية، وكل الدعم لمنتخبنا الوطني من كافة فعالياتنا الشعبية والأهلية المتواجدة اليوم معنا بمقر هيئة شباب كرة الأردن في محافظة الطفيلة، لنقف خطوة واحدة دائما وأبدا كما عودنا جلالة الملك خلف منتخبنا الوطني بهذا الحماس وبهذه الجدية. اليوم مختلف أطياف المجتمع ومختلف الأهالي في محافظة الطفيلة بمختلف المواقع يؤيدون ويؤازرون المنتخب ويقفون خلف كلمة واحدة أن هذا المنتخب يمثلنا ومع المنتخب حتى نهاية هذا المونديال إن شاء الله.
0: يعني اليوم بدنا نحكي بتفاصيل ثانية. إحنا ذكرت أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة وهذا ما لمسناه للأمان وهذا ما عهدناه عن منتخبنا، لكن الاحتكاك العالمي هو اليوم ربما تكون هي البداية، يعني وإن شاء الله ستكون هناك كأس عالم قادمة ونشارك فيها كرياضي وكمتابع للشأن الرياضي. كيف شاهدت المنتخب بكل تفاصيل المباراة؟
1: يعني اليوم منتخبنا بيعمل في طريقة لعب جديدة على المنتخب كتوزيع داخل الملعب، هنالك تماسك وهنالك جدية وهنالك روح قتالية للاعبين داخل الملعب. ربما نحتاج لمزيد من التفاصيل الأكثر بما يتعلق بتوزيع اللاعبين داخل الملعب والحماسية الأكثر إن شاء الله لمنتخبنا الوطني من خلال التكتيك أو إعادة النظر في طريقة اللعب. هنالك تردد بعض الأحيان من بعض اللاعبين في بعض المهام إن كان هجومية أو دفاعية أو حتى على مستوى حارس المرمى. ما نحتاجه هو الثبات الأكثر والالتزام بتعليمات المدرب، لأن المدرب بالأمس عندما تحدث في المؤتمر الصحفي تحدث عن طريقة لعب تناسب البنية الجسدية وتناسب التكتيك المتعلق بأداء فريقنا لكرة القدم. الأداء لغاية هذه اللحظة، إحنا الآن على مشارف الدقائق الأخيرة، أداء جيد جدا. نحتاج لمزيد من الوعي أكثر داخل الملعب والحرص الأكثر وعدم الاستحواذ والمبالغة في الاستحواذ في بعض الأحيان، وهذا ظهر في الشوط الأول وفي الدقائق الأولى من الشوط. دخلنا الشوط الثاني بحماسية أكثر، بجدية أكثر، بتميز أكثر. نحتاج لمزيد أيضا من هذا الروح القتالية بين المنتخب.
0: إحنا كمان ما بننسى إنه منتخب المساوي هو أظن مصدر مجموعة وتأهل عن مجموعة أيضا فيها البوسنة والهرسك، تأهلت سابقا، بطل العالم معنا في المجموعة، وأيضا منتخب الجزائر منتخب عنيد وصل بالرغم من خسارة اليوم. فبالتالي إحنا نتحدث عن مجموعة صعبة، لكن نتأمل أن يكون هناك لنا حظوظ فيها خاصة في المباريات القادمة وربما هذه المباراة أيضا باقي الدقائق.
1: هي كمباراة افتتاحية ضغط تحت هذا الضغط العالمي للمنتخب الأردني ظهرت بمستوى جيد أو جيد جدا. أمنياتنا بالتوفيق في المراحل القادمة إن شاء الله، وإحنا متفائلين جدا بالصعود للمرحلة القادمة لمنتخبنا على الرغم من صعوبة المجموعات والفرق. وإحنا ظهرنا أنه هذه البطولة لغاية الآن عكست كل التوقعات من ناحية النتائج بما يتعلق بالمجموعة الأردن أو بالمجموعات الأخرى. إن شاء الله أملنا صعود وبلوغ المرحلة بفوز وتعادل إن شاء الله في المراحل القادمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك أمجد الكريمين، وأنت منسق هيئة شباب كل الأردن في محافظة الطفيلة، شكرا جزيلا لك. يعني زملائي لاحظتوا يعني الكل مهتم، الكل مع المنتخب، الكل بصوت واحد ينادي للمنتخب. فبالتالي يعني نتأمل أن تكون باقي الدقائق تحقيق التعادل على أقل تقدير، وأيضا أن نكون منافسين ومنافسين أقوياء في مجموعة تضم بطل العالم الذي يعني فتح مشوار اليوم بثلاثية في مرمى الجزائر، وأيضا منتخب الجزائر بهذا اللعب الأفريقي يعني المعروف بالقوة الجسمانية والبدنية، وأيضا النمسا التي أثبتت اليوم بأنها أيضا فريق كبير وكبير جدا. فبالتالي إحنا كل أمنيات التوفيق للمنتخبنا من هنا من الطفيلة، من شباب الطفيلة، من شيوخها، الكل يدعي بصوت واحد، ربنا ينصر المنتخب.
2: كل الشكر لك زميلنا أيمن الفقرة من الطفيلة، يعني يعطيك العافية، وأكيد كل الشكر لجميع النشامة المتواجدين بكافة محافظات مملكتنا الحبيبة. وبدنا ننتقل مباشرة لزميلنا عبد الحق عبيدات من مدينة الحسن. بنصبح عليكم، نحكي لك، تنقلين الأجواء من حولك.
3: صباح الخير رائد، صباح الخير عبد الملك، صباح الخير لكل زملائنا الموجودين في الاستوديو، الله يعطيكم العافية. صباح الخير لكل نشام ونجميات الوطن. نتواجد الآن في مدينة الحسن الرياضية في محافظة إربد، وبالتحديد من داخل صالة الجيمنازيوم، حيث يوجد هنا صالة، في هذه الصالة شاشة العرض لمباراة النشامة. اليوم ما منعيش بحلم، احنا منعيش بحقيقة طال انتظارها. الحمد لله اليوم النشامة موجودين بيأدوا وبيقدموا وبيرفعوا اسم الأردن عاليا في هذا المحفل الرياضي الكبير. ولا شك بأنه هذا المحفل الرياضي لا يقل شأنا عن المحافل الوطنية، لأنه اليوم احنا بنتغنى بالوطن، نتغنى أيضا برياضتنا الأردنية اللي صارت الآن سفير لهذا الوطن في مختلف دول العالم. حضور جماهيري كبير، حضور جماهيري مميز، تكاد هذه الصالة زملاء في الاستوديو أن تكون ممتلئة عن بكرة أبيها. الأداء لغاية اللحظة لنشامة منتخبنا الوطني رغم التأخر بالنتيجة، لأنه أداء مشرف وأداء رجولي وأداء كبير، وإحنا كنا سعداء جدا. وإن شاء الله في وقت معنا، وإن شاء الله يعني خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة أنه بنحقق التعادل وبنحقق الفوز، وإن شاء الله دائما نشامة منتخبنا موجودين في كل محفل رياضي. رسالة سيد صاحب الجلالة بالأمس لنشام المنتخب حافز كبير ودافع قوي لنشام المنتخب ولكل أردني أردنية موجود على أرض الأردن أو خارج المملكة، حتى أنه يتغنى بهذا الوطن، يتغنى بالمنتخب الكبير اللي أصبح الآن هو علامة فارقة في الكرة الآسيوية والكرة العربية والكرة العالمية. اليوم نشوف نشام منتخبنا الوطني في كأس العالم الآن، هذا الموضوع الكبير ولله الحمد الإجراءات الكبيرة ممكن بتشوفوا من خلال كاميرا التلفزيون الأردني في محافظة إربد، شغف المواطنين، شغف المشجعين كبار وصغار ومن كل أرجاء محافظة إربد حضروا لمساندة هذا المنتخب. للأمانة ما كنا نتوقع أنه يكون العدد بهذا الكم الهائل من المواطنين، لكن هذا هو حال المواطن الأردني اللي دائما يلبي النداء، فنداء الرياضة هنا في هذا المحفل هو نداء للوطن. إن شاء الله تعالى خلال الدقائق القادمة منتخبنا بيحقق التعادل وبيحقق الفوز بإذن الله، وإن شاء الله بنرجع معكم في أيضا مقابلة أخرى عبر البرنامج. العودة لكم زملائنا في الاستوديو.
4: نعم، شكرا زميلنا عبد الحق عبيدات من محافظة إربد. أكيد وزي ما شفنا الآن يعني انتهت 90 دقيقة وبدأت 10 دقائق إضافية لانتهاء مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب النمسا، وشفنا أجواء المباراة عفوا بكافة محافظاتنا والأجواء الجماهيرية الآن اللي بيساندوا منتخبنا الوطني. أكيد مستمرين معكم بهذه التغطية وكل محافظاتنا الأردنية. رح نروح الآن إلى زميلنا بعد قليل سيكون معنا أكيد متواجدين معنا زملائنا في الميدان لتغطية هذا الحدث الأردني اللي اليوم برسم أول وسطر أول ظهور له في كأس العالم.
2: أكيد رائد، يعني إن شاء الله هيك يا رب.
4: يا رب.
2: الأمل ما زال خلال العشر دقائق آخر دقيقة ممكن.
4: يعني الأعصاب.
2: يعني بصراحة الأعصاب مش تعبت تلفت، ولكن عندنا أمل ومتفائلين، أداء رجولي، الشباب ما قصروا، الشباب بدعوا بكل معنى الكلمة، وهذا اللي إحنا كنا بدنا إياه وكنا بنستنى إنه نثبت بصمتنا، يكون لنا حضور قوي ومشرف، وهذا اللي أثبتوه لاعبينا، وإن شاء الله يعني لسه في معانا هيك هيك كم من دقيقة نتأمل أنه يكون فيها تعادل أقل ما فيها، ولكن إحنا فخورين فيهم، دعمنا لهم وكل روحنا معاهم. الأجواء حماسية، في صراخ عم نسمعه، يا رب أنه يكون في بادرة لجول. يعني الواحد كلامه صراحة مش قادر يحكي لأنه المشاعر جدا ملخبطة، المشاعر داخلة في بعض، شعور فرح وتوتر. يعني الله المستعان، وإن شاء الله يكون في بادرة وأمل كبير بأنه نتعادل مع النمسا
4: إن شاء الله يا رب.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا. ما تبقى من الوقت بدل ضاع ما يقارب 6 دقائق لانتهاء المباراة، وإن شاء الله يا رب الأمل موجود
1: يا رب
0: بهمة النشامة بالملعب الآن بإحراز هدف التعادل يا رب بإذن الله تعالى. أكيد
1: يا رب أكيد. ومباشرة راح ننتقل لزميلنا معن أبو دلو من محافظة العقبة، نصبح عليك وتحكي لنا كيف الأجواء من حولك.
2: صباح الخير رعد، صباح الخير عبد الملك والسادة المشاهدين من محافظة العقبة. حقيقة منذ الساعة 5 صباحا وبدأت مقاهي العقبة الشعبية والمقاهي في الأماكن الأخرى يعني بدأت تمتلئ بالمتابعين والمشجعين من الشباب والصبايا في مختلف الأماكن. الأعلام رفعت والتيشيرتات التي وزعت عليهم في الأيام الماضية كانت حاضرة في هذه المقاهي، والأغاني الوطنية والتشجيع والأناشيد التي تؤازر منتخب النشامة. اليوم كما ترون خلفي في مدينة العقبة للشباب حضر العشرات كما حضروا في باقي مناطق المحافظة من أجل مؤازرة وتشجيع المنتخب الوطني اليوم. كما نرى في الصورة الأطفال الصغار الشابات والشباب ومختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة على أمن وسلامة المتابعين. اليوم الكل يا رعد ويا عبد الملك يشد على أيدي المنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله أن تكون هنالك أهداف قادمة لهم بهذه العزيمة وهذا اللعب الجميل كما تابعناه في بداية المباراة وبداية الشوط الثاني. أنا معكم إذا كان لديكم أي استفسار.
1: كافة هاي التوضيحات، كنا معك أكيد من العقبة، وأيضا كل الشكر لجميع مراسلين المتواجدين معنا من كافة المحافظات لينقلونا صورة المشاهدين وصورة الشعب الأردني العظيم وهو بشجع وبآزر منتخبنا الوطني الحبيب. زي ما احنا قاعدين أكيد على أعصابنا، الكل قاعد على أعصابه بكافة محافظات المملكة، في المدرجات، في الولايات المتحدة، في كل مكان، في كل أردني متواجد الآن قاعد على أعصابه. ونتمنى أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في هدف لو بالدقائق الأخيرة لتعدل النتيجة، وإحنا أكيد فخورين فيهم بكافة ما كانت النتيجة وأداء رجولي، أداء مشرف. شكرا لكم على كل ما قدمتوه بكل صراحة، يعني أكيد
0: أكيد عبد الملك يعني بنشوف قاعدين أداء للأمانة مشرف لمنتخبنا الوطني اللي قاعد يقدمه الآن في الملعب. صحيح هاي كرة القدم يعني، لكن لسه الأمل موجود، النشامة قدها ولسه الفرص موجودة لمنتخبنا الوطني، وما زال دقيقتين أكيد لانتهاء وقت المباراة معكم، وأكيد الجميع ينتظر انتهاء صافرة الحكم، ولكن نتمنى يكون في تعادل قبل انتهاء صافرة الحكم. ما بنعرف، هاي كرة القدم ممكن يكون في جول بآخر ثواني بآخر دقيقة، والله تعالى أعلم. ويا رب ودعواتكم أكيد للنشامة اللي بيلعبوا الآن وبيقدموا عن جد زي ما بنشوف أداء كثير مشرف اللي رفع اسمنا ورفع علمنا ورفع اسم الأردن بكأس العالم بهذه النسخة ولأول مرة ومشاركته. ما ننسى كمان خبرة فريق النمسا اللي شارك هاي المرة الثامنة يشارك بكأس العالم، فأكيد لديه خبرة كبيرة كمثل هذه المباريات الكبيرة، لكن أكيد منتخبنا قدها وإن شاء الله في الأيام القادمة والمباريات القادمة
1: أكيد رعد. ومع كل هاي الخبرة اللي بيقدمها فريق النمسا، المنتخب الأردني قاعد بيأدي أداء رجولي وأداء قوي، يعني لو بدنا نقارنه في مع فريق النمسا بكل هاي السنوات، ولكن يعني المنتخب الأردني قاعد بيأدي حضور زي كأنه صار له سنين بيلعب في هاي المباريات، زي كأنه صار له تواجد كثير كبير موجود معهم، بس احنا لسه قاعدين بنحكي عن أول مشاركة له، فالاختلاف هذا يعني والتباين هذا الشباب مش عم بيبينوه أبدا، فيا رب إنه يكون فعلا للمباريات الجاي، للاستحقاقات اللي جاي، لحتى المشاركات الجاي في مونديال كأس العالم أو في أي مكان يكون بصمتنا أقوى، يكون بصمتنا حاضرة، هذا كله بيعطي خبرة للشباب، بيعطيهم دافع، بيعطيهم حماس أكثر، وبيعطيهم خبرة زيادة لحتى إنه يكونوا دائما متواجدين بأفضل و وأقوى البطولات العالمية. وزي ما بنحكي إحنا بطولة كأس العالم يعني مش أي بطولة ولا أي فرق بيكونوا متواجدين فيها، أفضل الفرق في العالم بتكون متواجدة، وهي قديش بتعطي الشباب خبرة وتجارب في الحياة الكروية.
0: أكيد، وإحنا بنشوف قديش أيضا الجماهير الأردنية روجت للأردن سياحيا، يعني على ما يبدو أيضا في فرصة الآن لفريق النمسا بعد الآن بنشوف الآن قبل انتهاء وقت المباراة الأصلي بدقائق قليلة جدا، يعني دقيقة وثواني تنتهي هذه المباراة. ولكن احنا خلينا نكون اليوم واقعيين، اليوم منتخبنا قدم صح، أنجز، تعب، اجتهد، لكن أكيد هذه كرة القدم. وإحنا بنقول دائما الأهم قديش اليوم الأردنيين روجوا للأردن سياحيا بدول العالم، شفنا الجاليات الأردنية نشامة اللي طلعوا من عمان والأردن إلى أمريكا وليرافقوا النشامة، والكل صار يسأل عن النشامة، ثقافتنا صارت موجودة، اسمنا موجود، البحث على الأردن صار كبير جدا. اليوم حتى بعد مباراة اليوم الكل راح يتساءل مين الفريق الأردن اليوم أيضا اللي واجه صعوبة مع فريق النمسا، فهذا شيء أيضا يذكر لمنتخبنا الوطني.
1: أكيد رائد، يعني صراحة أنا بدي أقول للشباب شكرا من القلب، شكرا من كل أردني، من كل نشمة ونشمية من الأردن ومن خارج الوطن، بنقولكم شكرا، يعطيكم العافية، ما قصرتوا، وصولكم لهون كان أكبر حافز وأكبر نتيجة لأن بالفخر، يعني مشاركتنا لحالها بالمونديال يعني استحقاق كثير كبير، ما بالكم بالأداء المشرف اللي قمتوا فيه، بالروح القتالية اللي لعبتوا فيها، بالرجولة، بثباتكم داخل الملعب، ووضوح أنه كان لكم تفوق كثير كبير بكل صراحة. يعني إن شاء الله الاستحقاق الجاي بيكون الشكل أفضل، بتكون الروح أكبر، وبيكون كل إشي على أتم المعنويات بإذن الله.
0: تفضل. يعني بنشاهد الآن لمسة جزاء لفريق النمسا، يعني الأنفاس الأخيرة لهذه المباراة، وأكيد والآن الهدف الثالث لمنتخب النمسا من خلال ضربة جزاء، يعني على ما أعتقد انتهت المباراة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. اللي بدنا نقوله أكيد مشاعرنا الآن مع منتخبنا، بنزعل لما بهذه النتيجة، المشوار ما خلص، في فرص لسه، فعليا مباراة مشرفة كأول مباراة وظهور لنا بكأس العالم، مشرف جدا، لعبوا بروح قتالية، لعبوا بانضباطية، لعبوا، لكن هذه هي كرة القدم. يعني كبار الأفريقة اللي شاركوا بيطلعوا من دور المجموعات، لكن اليوم منتخبنا أثبت، نعم لسه الطريق طويل أبو عم، بس بقول لك في بعض الدول اللي شاركت بكأس العالم السنة الماضية طلعوا، لكن اليوم هذه هي حالة كرة القدم، لسه في قدامنا مباريتين مهمات جدا، نقدر نعوض النتيجة، لسه الحسابات الرياضية بين المجموعة لسه كبيرة جدا ومعقدة، فننتظر المباريات القادمة لفريق منتخبنا الوطني وأيضا للأفريقة من داخل المجموعة.
1: يكفينا فخر رائد بالأداء المشرف اللي قدموه الشباب، بدنا نرجع نحكي لكم يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي قدمتوه، احنا جدا فخورين فيكم، ادائكم الرجولي، روحكم المعنويه العاليه اللي كانت في المباراه، الحماس الكبير، الطاقه، الفرح اللي اعطيتونا اياه بالهدف، بادائكم داخل الملعب، بانكم فرحتوا قلوب الاردنيين، شو ما كانت النتيجه احنا معاكم، احنا خلفكم. يعني الان انتهت المباراه، فكل الشكر لكم، يعطيكم الف عافيه، ابدعتوا البطولة لسه بأولها، لسه في عنا فرصة، لسه في عنا مجال، مهما كانت الفرق اللي جاي صعبة، مهما كانت قوية، النشامة بإذن الله قدها، وإحنا معاكم وخلفكم وداعمين، ومنكم إلنا كل التحايا والتقدير، وبنحكي لكم من القلب يعطيكم ألف عافية.

0: إذن مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في مواصلة هذه التغطية المباشرة لمواجهة منتخبنا أمام منتخب النمسا، وخسارة أولى تلقيناها في مونديال كأس العالم، لكن حقيقة قدم نشامة أداء جيد جدا في الشوط الأول، تلاها أداء نوعا ما جيد في الشوط الثاني، كنا قريبين من تحقيق أول نقطة في تاريخ مشاركاتنا في كأس العالم، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله ما قدمناه اليوم نبني عليه في قادم الأيام للظهور بشكل أفضل. كان عندنا بعض الأخطاء إن شاء الله بنحلها مع الكابتن جمال السلامي، كنا ثقة بالكادر الفني. منتخبنا الوطني اليوم ظهر بأداء جيد، إن شاء الله بنبني عليه في قادم الأيام. كابتن شريف عدنان، برحب فيك مرة ثانية.
1: الله يسعد صباحك.
0: بعرف إنه إحنا كنا متفائلين أداء النشامة، خلينا نحكي بشكل عام، بكل تجرد، بكل جرأة، بكل حياد، منتخب النشامة قدم مباراة جيدة، لكن يبدو أن هنالك تفاصيل صغيرة يجب العمل عليها أكثر لتحقيق النتائج المطلوبة والمرجوة.
1: صحيح. إحنا بدنا نقول هارد لك لمنتخبنا الوطني، وهارد لك إلنا إحنا كجمهور أردني، ولكل الأردنيين اللي اليوم أظن إنه الأردن كلها ما نامت، وكل واحد أردني موجود في كل العالم أظن إنه ما نام اليوم بانتظار المباراة. بنوجه تحية لمنتخبنا الوطني على أدائه المشرف في أول مباراة له في كأس العالم، وأول ظهور له في كأس العالم. كان بالإمكان أحسن مما كان. بجوز أنا وأخوي فراس كنا نتابع المباراة وكنا نحكي بتفاصيل صغيرة، يعني ممكن كانت تسعفنا أكثر، ممكن الكابتن جمال السلام تأخر شوي بالتبديلات، كان بإمكانه أنه يعزز الفريق، لأنه الفريق النمساوي مش الفريق اللي إحنا كنا نهابه، ولا إحنا اللي كان متفوق علينا لا فنيا ولا تكتيكيا. بالعكس، عندنا أفراد قادرين أنهم يكونوا أفضل من المنتخب النمساوي. بجوز أنت لاحظت كمان أنه صحلنا أكثر من كرة أن نسجل، يعني بجوز الهدف الثاني أربك حساباتنا، خلانا نرتبك شوي، معرفناش نرجع بالمباراة، صار منظر الفريق مختلف شوي، يعني خلينا نقول خربط الحسابات عند المدرب جمال السلامي. ممكن كان مباني فكرته أنه ظل النتيجة 1-1 عشان يقدر يمشي بالمباراة، وكان عنده تبديلات. الهدف الثاني غير كل تفكيره، خلاه ينشط، صار بده يشتغل هجوميا، وممكن إحنا هجومياً ما كان عندنا الدور الأبرز إن نشتغل هجومياً في خلال التبديلات اللي بدلها الكابتن جمال السلام. ما شفنا تأثير كبير على منتخبنا الوطني، بالعكس ظلت نسبة الاستحواذ هي لمنتخب النمسا. إحنا بنحكي هارد لك منتخبنا الوطني، في ظل الإمكانيات اللي عندنا، في ظل كل إشي عشناه مع منتخبنا الوطني، بنقول لهم هارد لك، لسه إحنا معاكو ورح نضل معاكو ورح نضل نساند منتخبنا الوطني. لسه ضال عندنا 6 نقاط، التأهل لسه موجود بالملعب، عندنا مباراة قادمة مع الجزائر، لازم ننسى كل شيء، عد الفريق بدنيا نفسيا معنويا، لأنه اليوم شفنا اللاعبين بجزء بعد تسجيل الهدف الثاني صار في عندهم إرباك، صار عندهم تخوف، صاروا حتى خايفين أنه يسجل فيهم الهدف الثالث. فهذا الإشي لازم الكابتن جمال السلامي يحكي فيه، يتكلم فيه، يخرج اللاعبين من المنظومة اللي احنا عشناها. انا بجوز انا الان انا عايش نفس عيشة اللاعبين، يعني انا اليوم بتكلم معاك بجوز حكيت لك ما فيش اشي احكي، او صعب ان نتكلم اليوم على الهواء، بس احنا مع النشامة في كل الظروف، في كل حيثياتهم، في كل امورهم. صحيح. معاهم بالصعب قبل السهل. صحيح. هم فرحونا قبل، وإن شاء الله إحنا منظل معاهم عشان يفرحونا بعد.
0: هي حقيقة كابتن شريف مواجهة اليوم تثبت أنه نشامة ارتدوا الشخصية اللي إحنا نعرفها، شخصية الفريق الشرس. صحيح. شخصية الفريق اللي بيبحث عن هدف، ولكن حقيقة بدنا نكون صادقين واقعيين مشاهدينا، في أكبر المواقع العالمية حسب تقييمات التطبيقات والمواقع المختصة في تقييم اللاعبين، حسمت المباراة في مركز حراسة المرمى. أفضل تقييم
1: كان حارس مرمى،
0: أفضل لاعب في المواجهة كان هو حارس مرمى النمسا شلاغر، وربما أقل تقييم ذهب لحارس مرمى منتخبنا يزيد أبو ليلى. نعرف التجربة الأولى من نوعه ليزيد، يمكن حقيقة الكابتن جمال السلامي بده يشتغل أكثر على موضوع العامل النفسي ليزيد، لأنه ما في اثنين بيختلفوا على مهارات يزيد، ولكن يبدو صحيح. في أكثر من زاوية، في أكثر من لقطة بتأكد أنه يزيد ربما لديه شيء من الثقة، ربما اهتزت الثقة. صحيح. وبعد تصدي من كرة أرناتوفيتش، بالمناسبة أرناتوفيتش مهاجم فريق النمسا يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا حقيقة، هو لاعب الآن بعمر 37 سنة يلعب في بلغراد في الرد. صحيح. في نادي في ريد ستار النجم الأحمر في بلغراد. صحيح. ولكن حقيقة القادم إن شاء الله أجمل بيكون، وعندما يكون حارس مرمى الفريق الخصم هو أفضل لاعب في المباراة، هذا يعني أنه تصدى للكثير من الكرات وأنقذ فريقه من أهداف محققة،
1: وهذا يحسب للمنتخب الوطني.
0: بالضبط
1: صحيح. اليوم احنا بنوجه تحية للكابتن يزيد أبو ليلى، يا ما فرحنا ويا ما تغنينا فيه وتغنينا باسمه. اليوم المباراة هاي مش نهاية المطاف، هاي المباراة لا تعني انه اليوم خلص انتهى المنتخب الوطني ولا خلصنا من الرياضة، بالعكس حبنا ليزيد وحبنا له هو اللي بيخلينا اليوم نحكي معاه. احنا بنحكي معاه من شاشة التلفزيون الأردني، اغلى شاشة موجودة في أردننا الحبيب، بنوجه له كل التحية، بنحكي له هاي المباراة مش نهاية المطاف. بغض النظر احنا ما بنسأل عن تقييم ولا بنسأل عن شيء، انت في نظرنا انت صحيح. لاعب كبير
0: كابتن يزيد، لاعب كبير، واحنا كلنا ثقه فيك انك راح تكون ان شاء الله تقدم الاداء اللي احنا نتمناه
1: تعودنا عليه
0: من الايام مع مواجهه الجزائر ومواجهه الارجنتين. مشاهدينا ننتقل مباشره الى خيمه المونديال مع الزميله كاتي فراج، وايضا ستكون معكم في استوديو تحليل ايضا مع العملاقين جيري ستادرس واحمد عبد الحليم. اليك كاتي.
2: وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه التغطية الخاصة لمباراة النشامة مع المنتخب النمساوي. يعني بيعطيهم العافية الشباب، ما قصروا، تحية قلبية جدا لعلي علوان على هذا الهدف الجميل جدا ووفائه لزميله يزن النعمات اللي نحن افتقدناه في هذه المباراة للأمانة. سنعود للكباتن نتحدث أكثر عن هذه المباراة، بعض التحليلات من قبلهم كيعني نجوم منتخبنا الوطني، يعني همش يعني أداء جيد نقدر نقول، كنا متوقعين يعني من الأداء للأمانة أداء جيد جدا، يعني كان هناك في بعض الأمور ولكن بالمجمل هو جيد.
3: أكيد
2: تحدثنا
3: أكيد.
2: إذا كان في هناك أسباب فنية أوصلت إلى المباراة.
3: إحنا وصلنا للمرحلة هاي، وصلنا لكأس
2: طبعاً
3: العالم، هو
2: طبعاً
3: أكبر إنجاز للكرة الأردنية
2: طبعاً.
3: بس إحنا عن مباراة اليوم واللي شفناه كنا نتأمل إنه نأدي أكثر من هيك، لأنه المنتخب النمساوي كان في يعني في إيدنا إنه نعمل إشي، لأنه أنت مجموعتنا مباراتين أقوى منها، معك الجزائر ومعك الأرجنتين
2: صحيح.
3: يعني كانت فرصتنا الوحيدة إنه نأخذ شوية نقاط من مباراة النمسا أقلها
2: صحيح.
3: على التعادل، وإحنا مشينا الشوط الثاني كويس
2: صحيح.
3: كنا متأخرين بهدف بداية صحيح. المباراة سجلنا واستحوذنا على الملعب
2: صحيح.
3: لكن بصراحة شوية أخطاء صارت، حارس مرمانا كمان يزيد أبو ليلى كان شوي مهزوز من بداية المباراة، وفي عتب كمان على الجهاز الفني، يعني حتى التبديلات قراءته للمباراة ما كانت صحيحة.
2: كابتن أحمد، يعني هل كان في بعض النجوم غائبة في هذه المباراة؟ لم يكن الأداء كما هو الأداء المعتادين عليه؟
4: أول إشي يعني بنحكي الله يعطيهم العافية
2: أكيد طبعاً.
4: خلينا نحكي عن الشوط الثاني، يعني دخلنا بداية كثير كويسة كانت، قدرنا نرجع بالنتيجة، كنا متأخرين بهدف قدرنا نرجع، استحوذنا على أغلب أوقات المباراة، بعد ما سجلنا الهدف صار في رجوع بالأداء. أنا مش عارف عن هذا الرجوع، غير مبرر بصراحة يعني. هلأ في نجوم كانت غايبة، اليوم في نجوم كانت غايبة، بس إحنا اللي قاعدين بنحكي إنه هي الأخطاء الفردية. إحنا كانت اليوم صراحة أخطائنا الفردية اللي هي المباراة كانت بإيدينا، كنا متأملين إنه نطلع بنقطة على الأقل، لأنه المنتخب النمسا صراحة ما أعطانا انطباع إنه منتخب قوي كثير، كان بإمكان إنه نوصل أفضل من هيك، بس للأسف الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. بقدرش نحكي إنه الله يعطيهم العافية، إن شاء الله الشباب بتعوض مباراة الجزائر
2: يا رب
4: ونطلع بالثلاث نقاط إن شاء الله.
2: كابتن جريس، هاي النقطة أو الهدف هل ستشكل فارق نوعا ما؟ هل ستعطي أيضا دافعية للاعيبة المنتخب للتقدم في المباريات القادمة؟
3: مباراة النمسا زي ما حكينا خلاص، هلا بدك تحطها على
2: صح
3: على
2: للقادم،
3: لأنه انتهت نتيجة خسرنا راح منا النقاط. هلا المباراة القادمة إحنا برضو مع منتخب الجزائر، منتخب لا يستهان به
2: طبعاً،
3: بده يكون أدائنا إن شاء الله أفضل من هيك، لأنه يعني كرة القدم ما بتعرف إشي كبير، إذا كنا كويسين داخل الملعب وحتى التفاصيل داخل الملعب بنكون في حماس ممكن نأدي في المباراة القادمة. إحنا بنحكي لشبابنا الله يعطيهم العافية
2: طبعاً،
3: ننتظر منكم المباراة القادمة، بس لازم يكون في عنا تركيز أكثر من اللاعبين حتى من الجهاز الفني.
2: كابتن أحمد، بتشوف هذه النقاط اليوم ممكن يتداركوها في المباريات القادمة؟ كيف سيكون التعامل مع هذه الأمور؟ بعرف مباريات إحنا أول مرة يعني منروح لهذه المباريات، لهذه النوعية، لهذه الفرق. إحنا هاي فرق قوية لا يستهان بها، ولكن هل سيتم التعامل معها بطريقة أخرى؟
4: أكيد أنت دائما أصعب مباراة أول مرة.
2: صحيح.
4: صراحة إحنا شبابنا كانوا أول ربع ساعة نازلين رهبة المونديال، رهبة الجمهور، يعني
2: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً ما حدا بلومه.
4: بعد هيك لاعبتنا صاروا أفضل، صاروا أحسن، صرنا نلعب كرة قدم. يعني إحنا خلينا نحكي بدنا نطوي صفحة النمسا.
2: صحيح.
4: ما كنا سيئين في المباراة.
2: لا لا للأمانة. صح.
4: الشوط الثاني.
2: صحيح.
4: هلا إحنا الأخطاء اللي صارت معنا مباراة النمسا أكيد رح نتداركها، أكيد رح الجهاز الفني يصحح أخطائنا، خصوصا الأخطاء الفردية. مباراة الجزائر يعني إحنا والجزائر خلينا نحكي مستوانا كثير متقارب، في أحسن ثالث، يعني إحنا بنطمح إنه نأخذ الثلاث نقاط من الجزائر عشان طلعنا فوق بطاقة التأهل
2: إن شاء الله. الدور الثاني إن شاء الله. لو كنت معهم مين بتدخل على المباراة؟ مين بتبدل؟ مين بتقول لو حط مثلا شرارة ولا حط مثلا أسامي أخرى بدل؟ مش بدل يعني تبديلات بعد الشوط
3: يعني
2: الأول.
3: أنا اليوم لو أني كنت أنا مدرب الفريق يعني وإحنا خسرانين أو يعني في تبديلات لازم، يعني اليوم بصراحة موسى التعمري أنا ما شفت الشوط، موسى لاعب كبير بس اليوم ما أدى، يعني ممكن ألعب شرارة آخر 10 دقائق، يعني تبديلات عود الفخوري برضو ما بطلعه، يعني محمود مرضي ممكن
2: ولأنه ألعب أصيب بعود الفخوري ضربوه برأسي
3: هو بآخر طابع أنه انصاب، يعني في احتمالات كتير. يعني اليوم تبديلات الجهاز الفني كمان عليها مليون علامة استفهام بصراحة، يعني إحنا كنا حابين أنه نكون أفضل من هيك في

0: هذه النقاط بعين الاعتبار؟
1: أكيد أكيد، في شيء صعب عالم كرة القدم. يعني إحنا شايفين كأس العالم صراحة، يعني المنتخبات العربية لها شأن كبير في المونديال، وأنا اللي شايفه يعني فيش إشي صعب. أكيد أنت رايح على المونديال، فأنت صحيح. من ضمن الكبار، فأنت من ضمن الكبار راح تقارع الكبار.
0: صحيح.
1: فمنتخب الجزائر منتخب قوي لا يستهان به.
0: صحيح.
1: صح اليوم خسر 3-0 من الأرجنتين بطلة العالم، بس إحنا بنحكي إحنا كمان منتخبنا كثير قوي، قادرين. اللي سووه اليوم صراحة شبابنا كان كويس، بس
0: صح.
1: إحنا كنا نطمح بالأفضل.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله إنه المباريات الجاية تعودنا منتخبنا، نكون تعلمنا من أخطائنا هاي المباراة، المباراة الجاية بتكون أفضل إن شاء الله.
0: كابتن جريس، اليوم هذه المباريات كلها خبرة للمنتخب، للجهاز الفني. صحيح. يعني هي خبرة بشكل أو بآخر، برأيك قديش رح تنعكس على الأداء للقادم؟ يعني إحنا حتى بعد كأس العالم
2: أكيد.
0: ورانا كأس العرب، ورانا كأس آس، يعني
2: أكيد بطولات كتيرة. هلأ هي كأس العالم نتعلم منه صراحة، يعني الأخطاء اللي بتصير معنا في المباريات هاي إن شاء الله إنه في قادم الأيام إنه نستدرك الأمور هاي كلياتها، وهي تعليم زي ما قلتي انت، اكبر بطوله في العالم لوصول
0: نعم.
2: لكاس العالم
0: نعم.
2: لازم نتعلم منه كثير شغلات.
0: صحيح.
2: احنا كلاعبين نتعلم، وكجهاز فني برضه نتعلم، وان شاء الله انه في قادم المباراه الجايه انه نكون افضل، ونحاول انه ناخذ نقاط مباراه مع الجزائر عشان يكون لنا امل
0: طبعا
2: للتاهل للدور الثاني.
0: صحيح. نحن مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة لمباراة الأردن والنمسا، ولكن اسمحوا لنا أن نعود للزملاء بالاستوديو.
3: شكرا لك كاثي، ولضيفيك الكريمين الكابتن جريس سادوس وأحمد عبد الحليم. مباشرة مشاهدي الكرام نذهب إلى المدرج الروماني مع الزميل بلال العجارمي ورصد الأجواء هناك بعد أول مواجهة مونديالية في تاريخ النشامة في بطولة كأس العالم التي انتهت بخسارة المنتخب بهدف مقابل 3 في مواجهة قدم فيها المنتخب أداء جيد، ومن الممكن أن يبنى على هذا الأداء في تحقيق نتائج أفضل إن شاء الله في قادم الجولات. إليك بلال.
4: زميلي فراس، الله يربي صبحك بالخير. من المدرج الروماني، هذا المكان اللي شهد لوحة فنية جميلة رسمها جمهور النشامة سواء داخل ساحة المدرج الروماني أو في ساحات وسط البلد وفي ساحات وطن الحبيب في كل الأماكن، لكن إحنا اليوم كنا شاهدين على هاي اللوحة الفنية اللي حسب يعني ناس كانوا موجودين تواجدوا من ساعات الصباح الأولى، في ناس من الأمس كانوا موجودين حتى يكونوا قادرين يحصلوا على مكان مميز. تواجد رسمي كان اليوم، تواجد شعبي، تواجد من المحافظات كانوا موجودين في ساحة المدرج الروماني. للأمانة يعني علامات رضا نوعا ما نقدر نقول بالنسبة لأداء منتخب الوطني. نعم صحيح المباراة انتهت بخسارة المنتخب، ولكن يعني قياسا على ظروف المباراة، قياسا على مشاركة أولى، نوعا ما في رضا. بعض الجماهير كانت تقول بصوت واحد يعني صفقوا للنشامة بعد المباراة وسيكونوا حاضرين في المباراة القادمة وما بعد القادمة. في كل المباريات سيتواجد الجماهير دعما ومؤازرة لمنتخبنا الوطني، لأنه قدم أداء يعبر عنا رغم بعض الهفوات اللي كان الجمهور يعني شايفها، ولكن بالأول والآخر إحنا خلف النشامة اليوم وغدا وفي كل الأوقات. الجماهير اللي كانت موجودة متنوعة، شفنا العائلة الأردنية، شفنا الشباب، شفنا الأطفال، شفنا الكبار بالسن كانوا متواجدين. الأعداد اللي كانت موجودة للأمانة أخوي فراس، يمكن طائرات الدرون كانت تصور أعداد يمكن أنا ما شفتها في تجمع واحد إلى الآن. أعداد كانت كبيرة، رسموا صورة جميلة جدا في الانتماء، رسموا صورة جميلة جدا في تعبيرهم عن حبهم لمنتخبنا الوطني، رسموا يعني صورة للأمانة ستبقى عالقة في الأذهان. الجميع كان حتى بالسيارات وإحنا جايين على الموقع، الكل ماسك التليفون، الكل يتابع أداء النشامة، الكل كان موجود وحاضر. معي بعض الجمهور يعني من اللي لا زال موجود مع منتخب النشامة، راح نسمع رأيهم عن المباراة دي. بس الله يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
4: كيف حالك؟
5: الحمد لله رب العالمين.
4: رأيك بأداء النشامة؟
5: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أداء النشامة ما شاء الله برفع الراس، ما شاء الله أداء كثير برفع الراس. في عندنا أخطاء دفاعية إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله بنظبطها.
4: أي ساعة أنت موجود؟
5: من تقريبا من الساعة 5.
4: طيب رأيك بهذا التجمع، بهذه الجماهير اللي كانت موجودة؟
5: شكرا، شكر خاص لأمانة عمان.
4: الله يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
4: الله يعطيك العافية. كيف حالك سيدي؟
6: السلام عليكم. أول شيء

0: ما شاء الله النشامة بدعوا وأداء ما شاء الله يعني كل صراحة أنه
1: راضين عن الأداء
0: إشي يعني ما شاء الله. وبس لو الحارس أبو ليلى أنه يعني لو أنه شد حيله في المباراة شوي بس على الأغلاط اللي عليه وإن شاء الله للقدام أفضل وإحنا معاهم يعني بالخسارة قبل الفوز وإن شاء الله بالمباريات الجاية لهم التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك سيدي
0: وشكرا.
1: الله يحفظك. رأيك بالأداء ورأيك بالنتيجة؟
2: الحمد لله رب العالمين، الله يصبحك بالخير وصبح الشعب الأردني بخير، والمباراة كانت كويسة والحمد لله رب العالمين، والخير بالجيات الحمد لله رب العالمين.
1: إن شاء الله النشامة قادرين على تعويض المباراة القادمة؟
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: رأيك بأداء النشامة هل قادرين؟
3: مازن الجمل اللعب النشامة 10 على 10.
1: الله يعطيك العافية سيدي.
3: إيه والله إذا بظلوا هيك يلعبوا بفوزوا على الجزائر وعلى الأرجنتين، بس يغيروا الحارس يغيروا الحارس ينزلوا نور بني عطية الفاخوري المفروض المدرب المغربي له كل الاحترام. أنا من صلاة الفجر صليت الفجر وطحت هان.
1: شكرا لك.
3: المفروض يا سيدي مدرب المغرب لعب الشوط الأول أبو ليلى، الشوط الثاني المفروض جاب الفاخوري نور بني عطية، الفاخوري لو ضربة الجزاء كان صدها.
1: الله يعطيك العافية.
3: إذا بظلوا يقفوا على الأرجنتين وعلى الجزائر.
1: شكرا لك. شكرا لك. الله يعطيك العافية سيدي. شكرا لك.
3: سلام عليكم.
1: توقعاتك للمباراة القادمة؟
4: توقعاتي إن شاء الله 2-1 لنا.
1: يعني ما بين هاي الآراء الجماهير المتعطشة لمنتخبنا الوطني، الجماهير شوية في زي ما تقولوا نبرة عتب على الأداء، ولكن داعمين للنشامة، يقول لك إحنا مع النشامة بالسراء والضراء في كل المباريات، راح نستنى برضو من الفجر ونصحى لعيون النشامة. شكرا لكم وعودة لزميلي فراس في الاستوديو.
5: شكرا لك بلال، ومعلش العتب على قد المحبة، وأنا بعرف ما في حدا بيزاود على حب الشعب والجمهور الشعب على منتخبنا الوطني، ولكن هاي الحماوة اللي بتصير بعد النتائج المباريات، خاصة لما تكون خسرانة، دائما مقابلات بعد المباراة الدقائق الأولى بتكون في حماوة في رأي ربما بيكون قاسي، ولكن بدنا نكون واثقين بمنتخبنا الوطني وكلنا ثقة باللي بيقدموه وكلنا ثقة أيضا بيزيد أبو ليلى، لأنه كما ذكرت ما في اثنين بيختلفوا على مهاراته، ولكن مباراة وتجربة أولى إن شاء الله بنبني عليها في قادم الأيام. مشاهدينا الكرام، بدي ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الكابتن ماهر اسماعيل مدير نادي الشاحنيه القطري، كذلك الحال المحلل الفني رعد اللوزي. الله يسعد مساكم.
6: الله يمسيك بالخير. يسعد صباحك ويسعد مساك فراس.
5: كابتن ماهر، في كاس العالم طبعا صوتي شوي مبحوح، خلص امتصينا صدمه الخساره، نرجع الان شوي لطبيعتنا، خلينا نكون فرحين متحمسين للقادم. قد ايه الفخر حقيقه باداء منتخبنا الوطني؟ عم بسمع انه هذا اداء منتخبنا، بس والله انه قدموا اداء جيد جدا.
6: يعني بشكل عام
5: في اخطاء فرديه، بدي اعطيك تحكي الان، في اخطاء فرديه أكيد. ولكن يبنى على هذا الاداء بتحقيق نتائج عاليه.
6: صحيح. فراس في اول ظهور لمنتخبنا الوطني في مونديال 2026 في امريكا، باعتقادي انه ظهور مشرف، منتخبنا ظهر على المستوى الجانب البدني، على المستوى الجانب التكتيكي والذهني ايضا كان بمستوى عالي. انت يعني هناك فوارق فرديه ايضا، انت الان بتلعب في اكبر حدث في العالم، انت مش في بطولات اخرى، بمعنى بطولة كأس العالم انت بتلعب امام التاريخ، امام اللاعبين لديهم قيمة سوقية عالية، لديهم منتخب النمسا لاعبينه في محترفين في المانيا في اسبانيا، في فوارق فردية داخل ارض الملعب، ولكن ما قدم اليوم منتخبنا الوطني امام منتخب النمسا باعتقادي الشخصي على المستوى الفني انه اداء رجولي، روح قتالية عالية داخل ارض الملعب، حتى انضباط تكتيكي على مدار 100 دقيقة لعبها المنتخب بشكل جيد. هناك قلت لك فوارق فردية غابت على منتخبنا الوطني في بعض الحالات الثابتة بالنسبة لمنتخب النمسا اللي ركز فيها بشكل كبير، سواء من الكرات العرضية أو من الكرات الثابتة، غابت الرقابة الفردية مع يزيد أبو ليلى في حالة الانسجام بين المدافعين ويزيد، وبالتالي باعتقادي أنهم بس لعبوا مباراة جيدة. يزيد أبو ليلى ما بنقدر نحطه تحت الضغط العالي أو الضغط النفسي في أول ظهور له في كأس العالم، هناك أخطاء يعني دائما في كرة القدم يوجد فيها أخطاء، وبالتالي احنا لازم نتعلم من هاي الأخطاء ويتم تصحيح الأخطاء إن شاء الله تعالى للمباريات المقبلة.
5: كابتن رعد، أنت قررت تخوض غمار التحليل الفني أكاديميا.
6: حلو.
5: ما شاء الله عليك، مفتخر فيك وإن شاء الله بتقدم إضافة لكورتنا. احكي لي أكثر، يعني من خلال تحليل أداء المنتخب الوطني لما رأيته في شوطي المباراة، شو انطباعك؟
7: شوف، من ناحية الأرقام إحنا يعني خلينا نقول أول 80% من المباراة كنا متفوقين بعدد الشوتات، يمكن إحنا الناحية اللي هي من صنعة اللعب والباصات ما كانت موجودة عندنا للأسف. لكن شتنا وكان في حضور موجود امام الجول يعني، لكن للاسف نفتقد الحظ شويه، هذا اللي كان. ومثل ما تابعنا وشفنا ببقيه المنتخبات العربيه، في كانت لعنه اللي هي انه دخلنا جول بحالنا مثل ما صار معنا ومع المنتخبات العربيه، للاسف هذا حظ السيء. من ناحيه خلينا نقول اللي هي التحليليه، لا أدوا أداء رائع. إحنا مشاركة هاي أول مرة بتاريخنا، إحنا يعني حتى اللعيبة اللي حطوا اللوم على بعض، الجمهور حطوا اللوم على بعض اللعيبة، طب هاي يعني ليفل إحنا ما كنا متوقعين نوصل له
8: صح
7: قبل كم سنة. ويمكن الكابتن شايف إحنا كان عندنا أسماء وكان عندنا لعيبة وصلوا مستويات عالية، بس يعني كأس العالم خلص إحنا وصلنا هاي مرحلة جديدة. خلينا نقول إن شاء الله الأداء راح يكون أقوى قدام المباراتين القادمات. الجزائر نتمنى مستواها العالمي وترتيبها أقل من النمسا
8: صحيح،
7: لكن كله بيعتمد على صحيح المدرب وعلى أداء اللعيبة والتركيز شوية، وإن شاء الله أمورنا
5: بإذن الله تعالى. كابتن ماهر، لو تحدثنا عن النقد البناء، ما هي العوامل التي يجب على الكابتن جمال السلام أن يعمل عليها من الناحية تذليل السلبيات في المنتخب؟
6: يعني طبيعي جدا الكابتن جمال سلامي على مدار ثلاث مواسم له في مع منتخبنا الوطني، هناك تحضير جيد باعتقاد الشخصي على مستوى الثبات الذهني والثبات الانفعالي والتحضير النفسي بالنسبه للاعبين. وكان منتخبنا الوطني شفنا ردود افعاله في حاله انه يتقدم على المنتخبات او في حاله الخساره كان منضبط، وبالتالي هذا المنتخب مهيئ جدا من الجانب النفسي ومن الجانب الذهني. وبعتقد انه يجب الان على الكابتن جمال سلامي والجهاز المعاون والجهاز الطبي والجهاز الاداري رفع حاله المعنوية عند منتخبنا الوطني وتشجيعهم وتحفيزهم يعني هذه الخسارة أنا باعتقاد الشخصي يعني ممكن تكون متوقعة نوعا ما. أغلب يعني وكنا حريصين، وحتى في تحليل مسبق تحدثنا ممكن تحدث مفاجأة، ومنتخبنا كان قريب جدا في هذه المباراة إنه إحنا ممكن نتقدم على منتخب النمسا في بداية المباراة. إلى حد ما الشوط الثاني كنا بداية الشوط الثاني كنا أكثر شجاعة، أكثر جرأة، أكثر وصول لحارس منتخب. لو شفنا هدف الدولي علي علوان ربما من الأهداف الجميلة جدا،
5: والله بدي أزقف له صراحة هدف أكثر من رائع، ثبت طبعاً حارس مرمى بحجم شلاجر،
6: نعم
5: وضع الكرة في الزاوية الصعبة في الزاوية البعيدة،
6: نعم
5: صراحة هدف يدرس لعلي علوان وأكد حقيته في مكانته وجوده مع منتخبنا الوطني.
6: يعني هدف مش
5: محتاج
6: محتاج، نعم هو علي علوان شوف موسى التعمري تحديدا من الناحية الهجومية لاعبين عرب لكنهم بعقليات بأمانة عقليات أوروبية مختلفة. شفنا منتخبنا الوطني إلى حد ما سيطرة واستحواذ في بداية الشوط الثاني، لكن أنت بتعرف هناك أحيانا الأخطاء تلتعب كرة القدم على جزئيات بسيطة
8: صحيح،
6: وبالتالي هي عامل الخبرة للنمسا على الرغم غياب النمسا صحيح عن مونديال كأس العالم 28 عام، وبالتالي هذا منتخب متجدد في إحلال وتبديل. لكن احنا بنراهن دائما على لاعبينا وبنشد على أزرهم انه هذا منتخب ان شاء الله تعالى راح يبنى عليه في المستقبل امور كثير ان شاء الله.
5: بالتأكيد اخوي رعد، يعني في علم التحليل الفني تاخذوا بعين الاعتبار الحالة الذهنية لدى اللاعبين والعمل عليها؟
7: اكيد اكيد طبعا. احنا يعني في اذا بتشوف احنا خلينا نحكي بمستوانا ككرة عربية، محمد صلاح لاعب توب عالمي أثبت جدارته. متى محمد صلاح انتقل للنخلة النوعية؟ لما قال أنا عالجت حالي نفسيا، أنا تفرغت لذهني وللعقل أكثر من التدريبات اللي هي البدنية اللي كنت أقوم فيها. طبعا النادي مختص بالتدريبات البدنية، بس كان هو يوميا يهتم بصحته النفسية. لازم نلعب على الصحة النفسية إحنا للاعبين. أنا بتخيل
5: برأيك كيف ممكن نعززها؟
7: طبعا هذه لازم يكون في من الجانب
5: ومختصين،
7: اكيد اكيد لازم جانب اختصاصي هم يحطوا الامور هاي ويقعدوا مع اللاعب. الحاله النفسيه لكل شخص بتفرق عن الاخر،
5: يا سلام.
7: فلازم كل لاعب يتم دراسته لحاله ويشوف بعديها كيف ممكن يعالج حاله بالنواحي اللي هو عنده ضعف فيها صحيح نفسيا.
5: كابتن ماهر، ندخل فنيا اكثر. اليوم منتخبنا الوطني انتشار كان جيد في أرضية الملعب، ربما بناء الهجمات كان أفضل للجانب المنتخب النمساوي، ولكن منتخبنا الوطني في الكرات المرتدة والضغط العالي نوعا ما كانت له أفضلية.
6: يعني بالمجمل
5: موسى كان يقود الضغط
6: بطبيعة الحال
5: في ثلث الدفاع للمنتخب النمساوي.
6: طبيعة الحال من النقاط الفنية اللي ممكن نتحدث عنها على المستوى الفني على مدار الـ100 دقيقة، إنه التحولات كانت لمصلحة منتخبنا الوطني، كانت أكثر تأثير من منتخب النمسا، بدليل نحن تحولنا ما

0: قارب 15 مرة على منتخب النمسا، هم مقابل 7 أو 6 مرات أو 7 مرات، وحتى تحولاتهم علينا ما كانت في بالتأثير الإيجابي على مرمى يزيد أبو ليلى. بس بينما الهجمات العنترية اللي شنها موسى التعمري وعلي علوان وعود الفخوري كانت هجمات عنترية، وكانت من خلال التحولات الكاونتر اتاك من وسط الملعب أو حتى بالأسلوب المباشر، شفناهم راحوا على المرمى أكثر من مرة. حتى شفنا إحسان حداد قائد منتخبنا الوطني في أول دقيقة من عمر المباراة واجه حارس منتخب النمسا داخل خط الستة، دليل انه احنا تحولاتنا ايجابية، شكلنا التنظيمي الدفاعي كان على المستوى، كنا نلعب باسلوب 3-4-3 وثم في الحالة الدفاعية بنصير 5-4-1. باعتقادي كان اداء متوازن من الجانب الدفاعي من الجانب الهجومي، الخطوط كانت مترقبة كانت متقاربة جدا. اعتقد انه الزون الدفاعي والتكتيك والانضباط التكتيكي من قبل الكابتن جمال سلامي والتعليمات كانت واضحة انه موسى التعمري يبدا دفاع من وسط الملعب، باعتقادي كان تكتيك عالي المستوى، وكان الهدف منه انه فتح خطوط منتخب دفاعات منتخب النمسا واللعب خلف خلف خلف الدفاعات والجري القادم من الخلف علي علوان موسى التعمري عود الفخوري والاسناد الواضح من نزار رجدان ونور الروابدي. باعتقادي كنا 5-5 في كرة القدم، كنا منظمين جدا، لكن قلت لك احيانا كنا محتاجين يعني اكثر نشاط في وسط الملعب، كان ممكن تنشيط هاي المنطقة في أكثر من لاعب في وقت مبكر، كان ممكن نعود للمباراة خاصة بعد ما تلقينا الهدف الثاني، كان ممكن نعود، لكن معظم التبديلات كانت منها اضطرارية ومنها تكتيكية.
1: صحيح.
0: شفنا عبد الله نصيب عنده شد بالعضلة الخلفية، حل مكانه
1: سعد الرسان،
0: أيضا سليم عبيد مكان أبو النادي، شفنا محمود مرضي تكتيكيا مكان إحسان حداد، وانتقلنا من 4-5-1 ولعبنا بأسلوب 3-4-3، رجعنا للوضع الطبيعي، ما انفتحنا كثير وما انجرينا ورا جوانب التكتيك أمام منتخب النمسا، بالعكس المنتخب كان واقعي جدا، منضبط جدا، حاولنا، لكن هاي إمكانيات اللاعبين يعني في في في في أول مباراة.
1: جميل. طيب رائد، لو تحدثنا عن الإيجابيات اللي أنت شفتها في أداء منتخبنا الوطني، شو برأيك أكثر شيء لفت انتباهك من إيجابيات أداء منتخبنا، وكيف شو الأشياء اللي ممكن نشتغل عليها ونعززها في المنتخب؟
2: صراحة الترانزيشنينج اللي صار والتأقلم اللاعبين تأقلم اللاعبين بمراكز غير مراكزهم. يعني احنا شفنا موسى التعمري بتنقل من الجناح الأيمن إلى الوسط إلى الجناح الأيسر، طبعا مع قلب علي علوان وعودة، فاللي صار معهم انهم قادرين يتنقلوا ويغيروا أماكنهم ويتأقلموا داخل الملعب بطريقة جدا جميلة صراحة. ممكن الجانب التحسين، ما هو للأسف احنا افتقدنا بعض اللعيبة، صار عندنا إصابات، احنا هاي الجوانب الاخرى صعبه بالوقت الحالي،
1: ولكن اليوم شفنا من يعوض غياب المصابين كانوا تقريبا نوعا ما على قدر المسؤوليه. يعني عود الفخور اليوم ظهر باكثر من فرصه، كان قريب من تسجيل هدف، حتى ان احسان حداد اول كره هددت مرمى منتخب النمسا كانت من احسان حداد.
2: صحيح، لكن شوف كانوا بدك تيجي تحسبها انهم حاولوا وادوا بشكل ومستوى عالي جدا، لكن نفتقد الى المركز 9
1: كنا.
2: يعني الدخول علي عزايزة كان متاخر شوي، طبعا اكيد المدرب عارف اللي قام فيه والتبديلات اللي قام فيها، لكن احنا كنا بحاجه رقم 9 يمسك اللعيبه بالخلف، يعني يفتح مجال للأجنحة ولا صناع اللعب إنهم يأخذوا راحتهم، فهذه كانت ممكن نقطة الضعف أو اللي ممكن نشدد عليه نركز عليه بالمباريات القادمة.
1: نعم كابتن ماهر، اليوم كيف شفت أداء محوري الوسط نور الروابدي ونزار رشدان، كيف بتقيم أدائهم؟
0: أدائهم عالي المستوى، كان فيه تركيز، كان فيه تحركات مدروسة.
1: نزار لما كان ماسك الكرة درجة الثقة عنده وعند نور حقيقة في نقل الكرة من الدفاع للهجوم، أشعر وأني أتابع لاعبين على مستوى عالي بقيمة كأس العالم، سعدت حقيقة في تنقلات الكرة، حتى أن نزار رجدان في أكثر من مناسبة كان يراوغ وسط المنتخب النمساوي وبتحفظ على الكرة. يعني لو هل ذكرت بوسكيتس حقيقة نجم برشلونة وأسطورته في الارتكاز،
0: يعني الادوار اللي بيلعب فيها حسب طريقه اللعب والاسلوب اللي بنلعب فيه بالنسبه لنور روابده ونزار رجدان كانوا في قمه مستواهم اليوم، وبامانه هم كان لهم دور ايجابي كبير اليوم في التوازن ما بين الهجوم والدفاع وربط الخطوط ما بين

0: الدفاع والهجوم، فبالتالي التحركات كانت مدروسة والترحيل كان يتم بشكل جيد، وكان يعني من أسباب للدقيقة 70 نحن متعادلين 1-1 مع منتخب بحجم النمسا. نور ونزار هم كانوا يعني القلب النابض في وسط الملعب، وكانوا الضغط على اللاعب المستحوذ بالكرة، وكان معدل يعني قطعهم للكرات كانت النسبة عالية جدا، وبالتالي دليل على تمركزهم واليقظة كانت عالية جدا. فبالتالي كان شفنا الكرات البينية اللي كانوا يرسلوها لموسى التعمري في الأمام أو عود الفاخوري أو حتى من نزول علي العزيزة، شفنا معدلات جري عالية. باعتقادي كان في رقابة فردية وكان في رقابة جماعية في وسط الملعب. أحيانا كنا نشوف انفتاح أكثر بالنسبة للأطراف علي علوان وانفتاح أكثر لعود الفاخوري، كان من المفترض شوي يضبوا مع نور الروابدي ومع نزار الجدار حتى يكون زيادة عددية أكثر وتنشيط أكثر لمنتخب نور الوطني في وسط الملعب. بأمانة نزار ونور شوي كان عليهم عبء كبير وعانوا مع لاعبين خط الوسط مع منتخب النمسا، لكنهم كانوا بأمانة تسيدوا في وقت من المباراة لحظات كثيرة، تسيدوا وسط الملعب من خلال نقل الكرات، التمرير والإسناد، الخطوط كانت متقاربة. باعتقادي أدوا مجهود كويس في هذه المباراة.
1: طبعا نذكركم مشاهدينا الكرام ان في صبيحة هذا اليوم في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليلة يوم امس لعبت 3 مباريات للمنتخبات العربية. خسر المنتخب العراقي بهدف مقابل 4 أمام المنتخب النرويجي في مباراة ألق فيها هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بتسجيل 2. كذلك الحال أبطال العالم تمكنوا من تحقيق الفوز على المنتخب الجزائري بثلاث أهداف دون مقابل في مجموعة منتخبنا في مواجهة ألق فيها أفضل لاعب في ربما حاليا في بديش أعطي رأيي أفضل لاعب في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل 3 أهداف، وضعته بالمساواة تماما مع ميروسلاف كلوزا نجم المنتخب الألماني في قائمة أكثر المسجلين في تاريخ كأس العالم ب16 هدف، 3 من مواجهة منتخبنا الوطني مع منتخب النمسا، وخسارة منتخبنا بهدف مقابل 3 أمام رجال المدرب رالف رانغنيك. هذه المجموعة ليست مجموعة سهلة تضم أبطال العالم، اليوم دكوا شباك منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل، تألق كبير لليونيل ميسي يثبت أنه غش العالم لما ذهب إلى أمريكا في إنتر ميامي، وزي كأنه مبتعد عن المنافسة، ولكنه حقيقة يبدو أنه كان يجهز حاله للمباراة الأهم. يعني اللي تابع مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الجزائري يشعر تماما أن ميسي لا يعطي نصف هذا الأداء في الدوري الأمريكي، واختزن هذا المجهود للوقت المناسب، وكان الضحية الأكبر للأسف منتخب الجزائر. اليوم رعد بتشوف منتخبنا المباراة القادمة حتكون مع منتخب الجزائر، اللي بده يعمل ردة فعل أمام منتخبنا بعد خسارة ثلاثية أمام المنتخب الأرجنتيني. كمان منتخبنا الوطني راح يقدم رد فعل، كيف تشوف حظوظ منتخبنا أمام منتخب الجزائر؟
2: والله أنا بشوف عالية جدا للأمانة، يعني ممكن يقدموا مستويات جدا رائعة. قدرنا نسجل جول ونكسر يعني عقدة كانت موجودة عند كثير من المنتخبات اللي هي بتسجيل الهدف الأول بالجولة الأولى من كأس العالم. هذه ممكن ما وجدها المنتخب الجزائري بعد ما انكسر عنده هذا الحاجز بهذه الدورة.
1: صحيح.
2: فممكن احنا نلعب انه خلص كسرنا هذا الحاجز.
1: خير رعد هاي المعلومة، المنتخب الجزائري خاض 11 مواجهة في تاريخ كأس العالم لم يفوز إلا مرة واحدة. يعني اليوم بشوف مطالبات من الجماهير وأحلام تصل لتحقيق تأهل على رأس المجموعة. يبدو انه لازم احنا نحلم بس تكون رجلينا على الأرض كمان. فمش سهل الفوز في كأس العالم. تحقيق هدف، هناك منتخبات خاضت المواجهات كأس العالم لأكثر من مناسبة احتفلت بعد 3 مشاركات بأول هدف في المونديال. اليوم نحن الحمد لله عم يشارك علي علوان سجل هدف الأول لمنتخبنا، وكنا قريبين مش بس من تحقيق التعادل، احنا تعادلنا كنا قريبين أيضا من تحقيق الفوز رعد.
2: صحيح صحيح. احنا خلينا نتكلم بالمواجهات ما بين القارة الآسيوية والقارة الأوروبية. احنا بالفترة الأخيرة وصلنا نهائي كأس آسيا، تغلبنا على كوريا وعلى اليابان. اليوم قبل كم يوم اليابان أدت أداء رائع جدا عالمي قدام منتخب أوروبي يعتبر من النخبة.
1: صحيح.
2: فيعني مستوانا عالي، ممكن أن نقدم مستوى أعلى من مستوى اليابان اللي واجهناها.
1: كذلك الحال لمنتخب كوريا.
2: طبعا طبعا. احنا وصيف اسيا وتتم الاستهانه يعني بمنتخبات اسيا بشكل كبير، لكن دائما ما يثبتون يقوموا باثبات نفسهم بالمستويات العالميه.

0: لازم ان نكمل على نفس المستوى، نفس الهمة اللي لعبوا فيها بالبطولات السابقة، وانا متاكد انهم راح يعني راح تكون علامه فارقه مباراه الجزائر بالنسبه لمنتخبنا.
1: نتامل ذلك باذن الله
0: ان شاء الله.
1: كابتن ماهر، مجموعتنا مش سهله، الخصمان التاليان، تحدث عن المنتخب الجزائري احد انجح منتخبات افريقيا في قارتها السمراء، كذلك الحال منتخب الارجنتين ابطال العالم، ومهما كانت الارجنتين في يومها هنالك من يصنع الفارق دائما،
2: اكيد
1: ليونيل ميسي. فان ربما استسهلت بعض الأسماء في المنتخب الأرجنتيني، مع أنه صعب تستسهل أي اسم في المنتخب الأرجنتيني، منتخب يلعب في لاعبوه يلعبون في أفضل أندية العالم
2: طبعا.
1: لكن حتى منتخب الجزائر على فكرة أسماء الموجودة فيها،
2: نعم،
1: من غويري لعمورة لمازا،
2: مجموعة
1: نجم ليفركوزن صغير في العمر،
2: صحيح
1: أيضا. يعني كيف تشوف حظوظ منتخبنا في هذه المباراة؟
2: شوف، حسابات هذه المجموعة مختلفة تماما. باعتقادي أنه كان اليوم الكابتن جمال سلامة كان يبحث عن نتيجة إيجابية، وحتى لو كانت يعني التعادل بالنسبة لنا كان ممكن بمثابة فوز بأمانة، لأنه حسابات المجموعة صعبة جدا. فبالتالي مواجهتك مع الجزائر هي مفصلية، مواجهتنا مع الجزائر هي مفصلية، وبالتالي ما بين المدرسة الآسيوية والإفريقية مختلفة تماما. قلت لك منتخب الجزائر جميع اللاعبين بمقدمة طبعا يعني رياض محرز، وبالتالي المجموعة اللي معاه على أعلى مستويات، لاعبين دوليين محترفين في دوريات متقدمة جدا في أوروبا. الجزائر زارت كأس العالم ما يقارب 5 مرات على التوالي، هذا الأمر مش سهل جدا. وانت بتتحدث عن منتخب الأرجنتين، منتخب الأرجنتين يعني يتقدمهم ميسي، أسطورة كرة القدم العالمية، فبالتالي صعب جدا المجموعة، حساباتها صعبة جدا ومعقدة جدا. ولكن احنا كظهور كمشاركة أولى كأردن على مستوى أنك تصل لكأس العالم من خلال خلينا نقول تصفيات كأس العالم كأول منتخب عربي يتأهل بشكل مباشر على حساب منتخب مدجج بالنجوم بحجم كوريا الجنوبية، يتقدمهم سون، وربما القيمة السوقية لسون تضاهي 7-8 منتخبات عربية، تمام. فبالتالي
1: ضروري نأكد على هذا الشيء، احنا فخورين بمنتخبنا الوطني، فخورين بأداء منتخبنا الوطني
2: طبعا.
1: فخورين بكل اسم يرتدي قميص المنتخب الوطني، احنا بس نشوف حدا بالحار لابس تيشيرت المنتخب الوطني
2: طبعا.
1: الاحترام بالضعف
2: أكيد.
1: فما بالك بلاعب منتخبنا الوطني، احنا كلنا خلف المنتخب الوطني، ونحن كلنا بندعم الأسماء الموجودة واحنا بنأكد انه احنا فخورين باليوم فيكم، احنا اليوم فخورين بمنتخبنا الوطني، فخورين بكل الاداء اللي قدمه منتخبنا الوطني، وصدقا كنا قريبين من تحقيق الفوز. ومن تابع مباراه اليوم يتاكد تماما ان منتخبنا قادر على تحقيق الانتصارات حتى على منتخب الجزائر، وبكل ثقه. بعرف انه ابطال العالم فريق صعب نحقق الفوز فيه، ولكن لو اشتغلنا على الاخطاء الصغيره باذن الله تعالى قادرين نخرج بافضل النتائج، والاهم نبني على ما ظهر به النشام اليوم. اليوم هو الوصول، والوصول هو بداية، والبداية بإذن الله تعالى تكون خطوة لخطوات أفضل إن شاء الله في قادم الأيام. رعد، ضروري نحكي، ضروري نكون إحنا كلياتنا ألفة واحدة خلف النشامة، خلف اللاعبين، وندعم منتخبنا.
0: صحيح صحيح، لازم الجمهور عامل أساسي بهمة المنتخب، لازم إحنا نوقف وراء منتخبنا. للأسف أمريكا بعيدة عنا، وبعض الجماهير ما قدرت تحصل أنها تروح على الملاعب وتساند المنتخب، لكن للأمانة أنا متأكد أن السوشيال ميديا عامل أساسي. لازم نحفز اللعيبة عن طريق السوشيال ميديا، ندعمهم، نوجه لهم كلام يعني مشجع، هم بحاجتنا حاليا. ضغط، مكان جديد.
1: تعرف شغلي رعد كمان، والله اليوم ملعب سان فرانسيسكو أرينا باي اللي شاف المدرجات
0: مليء،
1: تحدث عن عشرات الالاف من الشماغ،
0: صحيح،
1: وقمصان المنتخب الوطني يرتديها جمهور عظيم جدا. استمعنا عبر شاشات التلفزيون الى اهازيج الجماهير الاردنيه من قلب كاليفورنيا، حتى تحيه كبيره للجمهور.
0: صحيح صحيح، بيستاهل والله، وجودهم كان واضح جدا ومليين، يعني مليين الاستاد بشكل كبير، واحنا يعني تابعنا وكانت الكاميرا تيجي كثير على الجمهور. للأمانة مغطين جزء كبير بتيشيرتاتنا وشكلنا مميز، وشماغنا موجود على الكتاف عند كل الجماهير كانت موجودة. يعني من نحييهم ونشكرهم على وجودهم ومساندتهم للمنتخب بالشكل الفعلي. يعني
1: هذا الشماغ صار جزء من التيشيرت، فيمكن مش حاطينه لكن هو موجود جزء من التيشيرت، هو موجود في قلبنا دائما. كابتن ماهر، بدنا منك كلمة ندعم الجمهور، ندعم اللاعبين، ونحث الجمهور على مواصلة الدعم للمنتخب.
2: شوف فراس، احنا

0: قد بنتكلم
1: لأنه منتخبنا وجمهور منتخبنا على الحلوة وعلى المرة.
0: نعم نعم، يعني شوف الجمعية الأردنية بأمانة هي على الوعد دائما في السراء وفي الضراء، وشفناها في أكثر من مناسبة، في تصفيات كأس العالم، في أمم آسيا، في كأس العرب. الجماهير الأردنية حتى الجماهير العربية بشكل عام بتساند منتخبنا الوطني، وكانت صحيح. اليوم في هذا اليوم شفنا مش بس الجماهير الأردنية.
1: صديقا لكلامك كابتن ماهر،
0: خليني بس أضيف لك أنا معلومة مهمة جدا. شوف قد ما نتكلم عن التحفيز وقد ما نتكلم عن الحافز وقد ما نتكلم عن هذه الأمور كلها، أكبر دعم نفسي وأكبر يعني خلينا نقول حافز لمنتخبنا الوطني هو جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير حسين، من خلال زيارته الشخصية لأرض الملعب ومن خلال حديثه ورسالته المباشرة والصريحة للمنتخب الوطني: العبوا بدون ضغوطات وتمتعوا في كرة القدم بالمفهوم الكروي. فبالتالي وأيضا سمو الأمير علي بن الحسين داعم رئيسي واستراتيجي أيضا لمنتخبنا الوطني، وعلى المستوى المادي، على المستوى المعنوي، على المستوى النفسي، هناك الالتفاف العائلي الهاشمي خلف المنتخب الوطني هو حقيقة هو ما وصلنا إلى هذه اللحظات بأمانة، هو دعم العائلة الهاشمية، الدعم الحكومي، وأيضا الدعم الجماهيري الكبير اللي بأمانة بنشكرهم، اللي إحنا دائما بنشد على إيديهم، وهم دائما كانوا زمان يقولوا اللاعب رقم 12 اللي هم الآن اليوم اللاعب رقم 1. هاي الجماهير بأمانة من غيرهم إحنا ولا شيء، لأنهم هم بعطونا النفس، بعطونا الأمل دائما، يعني رفعوا لاعبتنا بأمانة، حطوهم في أماكن متقدمة جدا. وبالتالي شكرا لكل هاي الجماهير العظيمة، شكرا للجماهير الأردنية الوفية اللي دائما بتقف مع منتخبنا الوطني سواء كان في الضراء أو في السراء.
1: والله شكرا لك كابتن ماهر على الكلام الحلو. رعد، شو بتحكي في هذا الموضوع؟
2: والله صدقا اللي تقدم فيه الكابتن ماهر يعني أخذ كل الكلام اللي كان بنفسنا نحكيه ومش قادرين نعبر عنه
1: خلص.
2: صدقا يعني بالفعل يعني شعور اللاعبين ولما يكون الشعب بأكمله وعلى رأسه جلالة سيدنا واقفين بظهرهم وبيساندوهم وبأزروهم، صدقا شعور راح يحفزهم ويعطيهم طاقة إن شاء الله راح نشوفها بالملعب.
1: رعد اللوزي محلل الأداء الفني، الكابتن ماهر إسماعيل مدرب نادي الشحنية القطري، بدي أشكر وجودكم معنا في هذا الاستوديو الخاص لمواجهة منتخبنا الوطني ومنتخب النمسا في أولى مواجهات النشامة في مونديال كأس العالم. شكرا لكم جزيل الشكر على كل ما تحدثتما به في هذا الاستوديو.
0: شكرا لك.
1: والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في قادم الأيام مع انتصارات أردنية، وكلنا دعم خلف رجال منتخبنا الوطني، خلف نشام المنتخب الوطني، خلف لاعبي المنتخب الوطني، وإن شاء الله في قادم الأيام بيكون الفوز حليفنا دائما. شكرا لكم، نشوفكم على خير، إلى اللقاء.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: The brightest way to start your day.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية.

هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: الحفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: When you play music, you're bringing light into the darkness.
2: This is Radio Jordan.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: راديو جوردن 96.3 FM.
2: This is Radio Jordan 96.3
3: in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north, 96.1 in the Dead Sea and the Jordan Valley, and worldwide, jrtv.gov.co
4: or the app Jordan TV.

absorbing.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: الاثناش دائماً ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائماً ورا الاحداش.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: هي يالله هي يالله منصورين هبعون الله قولوا.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: This is your station, Radio Jordan.
1: Many come and go. Come and go. But this one is here to stay forever.
0: Radio Jordan, the station you grew up with.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: This is
1: Radio Jordan.
2: Your station 96.3.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال 11.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. This is Radio Jordan
1: 96.3 in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north, 96.1 in the Dead Sea and the Jordan Valley, and worldwide, jrtv.gov.co
2: or the app Jordan TV.

0: listening to Radio Jordan.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. Radio Jordan, the station you grew up with.

0: WhatsApp us anytime on our number 0780-435-111. We're always there for you.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: The best music on Radio Jordan 96.3 FM. Stay locked.

Radio Jordan. Radio Jordan.

0: put on the radio.
1: Radio Jordan 96.3 FM.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.